الطارئة الهادفة إلى حماية المواطنين والحد من الآثار المحتملة، وأشار إلى أن غرف العمليات ما تزال تعمل بكامل طاقتها، لافتاً إلى أن إغلاق البوابة الرابعة من مفيض سد الفرات سيسهم في خفض منسوب المياه تدريجياً في دير الزور والرقة، كما أعلن الصالح توجهه إلى محافظة الرقة لمتابعة أعمال فرق الاستجابة والاطلاع ميدانياً على الإجراءات المتخذة لدعم الأهالي. ويأتي ذلك بعد إعلان وزير الطاقة محمد البشير تحسن الوضع المائي على نهر الفرات، مؤكداً إغلاق البوابة رقم 4 من مفيض سد الفرات، ما خفض التمرير المائي إلى نحو 1400 متر مكعب في الثانية، في خطوة تهدف إلى تقليل المخاطر الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه. البنتاغون، مباحثات مثمرة بين لبنان وإسرائيل ضمن المسار الأمني. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية السبت استضافة مباحثات عسكرية بين وفدين من لبنان وإسرائيل في مقر البنتاغون بواشنطن ضمن المسار الأمني الداعم للمحادثات السياسية الجارية بين الجانبين. وأوضحت الوزارة أن المباحثات ركزت على بناء أطر عملية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدة أن ما تحقق من تقدم سيسهم في دعم المسار السياسي الذي تقوده وزارة الخارجية الأمريكية. وفي السياق ذاته أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام واشنطن بدعم استقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه. من جانبه شدد الرئيس اللبناني على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار باعتباره مدخلا أساسيا لمعالجة القضايا العالقة وتهيئة الظروف للحلول السياسية.

مستشار خامنئي ترامب خان الدبلوماسية مجددا. اتهم مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي السبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيانة الدبلوماسية مجددا بسبب ما وصفه بالمطالب المفرطة التي تطرحها واشنطن في المفاوضات مع طهران. وقال رضائي إن ترامب يصر على استمرار الحصار البحري المفروض على إيران، معتبرا أن ذلك يعكس أهدافا تتجاوز إطار التفاوض. وأضاف أن الرئيس الأمريكي غير مؤهل للتفاوض، متهما إياه بالسعي إلى تحقيق أهداف أخرى دون توضيح طبيعة هذه الأهداف. من جهته أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أمس الجمعة أن طهران لا تثق بالضمانات الشفوية المقدمة خلال المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة. وقال قليباف في تدوينة عبر منصة إكس إن إيران لن تتخذ أي خطوة ما لم يلتزم الطرف المقابل بتعهداته، مشددا على تمسك بلاده بمواقفها في مسار التفاوض. وأضاف أن إيران لا تعتمد على الضمانات الشفوية للتوصل إلى اتفاق، معتبرا أن الطرف الأقوى والأكثر استعدادا بعد أي اتفاق هو من يملك الأفضلية. وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار المباحثات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن عدد من الملفات العالقة. حجاج بيت الله الحرام يختتم

0: يقيمون مناسكهم بطواف الوداع. اختتم حجاج بيت الله الحرام السبت مناسك الحج بأداء طواف الوداع في المسجد الحرام بمكة المكرمة وسط أجواء إيمانية يسودها الأمن والسكينة. وجاء ختام المناسك بعد إعلان الجهات السعودية نجاح موسم الحج لعام 1447 للهجرة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم والرعاية المقدمة للحجاج. كما أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء الاستعدادات المبكرة لموسم حج عام 1448 للهجرة عبر تسليم وثائق الترتيبات الأولية لمكاتب شؤون الحجاج. وبحسب هيئة الإحصاء السعودية بلغ عدد حجاج الموسم الحالي أكثر من 1,700,000 حاج من داخل المملكة وخارجها. تقبل الله من حجاج بيت الله الحرام وأعادهم إلى أهلهم مغفوري الذنوب، ويسر لنا ولكم حج بيته في المواسم القادمة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. راديو صدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العيد يوم مميز تحتفل فيه المجتمعات بعد فترة من العبادة أو الانتهاء من مناسبة دينية أو اجتماعية، ويتميز العيد بالفرح والاجتماع والتواصل الأسري والمجتمعي، ويأتي العيد تجسيدا للفرحة والتلاحم بين الناس، ويعبر عن النصر على النفس أو اكتمال فرض ديني أو مناسبة سعيدة. والسرور أهم ما يميز العيد، ويظهر جليا في الابتسامات واللقاءات والتواصل بين الأهل والأصدقاء والجيران. فالعيد ليس مجرد يوم عابر، بل هو مناسبة لتجديد المحبة والمودة وإحياء روح التضامن والتكافل بين الناس، وهو وقت يسود فيه الفرح ويختفي فيه الحزن، حيث ينسى الإنسان مشاغله اليومية ويعيش لحظات من السعادة الصافية. قال تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد إشاعة السرور والبهجة والتوسعة على العيال والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيد.

مستمعين الكرام، العيد هو دعوة الله للناس لكي يفرحوا ويريحوا أنفسهم من أحزانهم. قالوا: الفرح سر داخلي لا يظهر إلا بالمشاركة، والسرور في القلوب ينعكس على الوجوه ويجعل للعيد معنى خاصا. والعيد دون تسامح وتصافح مجرد ورقة في التقويم.

عظيم. وروح العيد لا تهب السعادة لمن ينتظرها بالعبوس. يقول كريستوفر ماكاندلز: السعادة حقيقة فقط عندما تشارك، ويمكن ربطها بروح العيد ومشاركة الفرح مع الآخرين. ويقول الدالاي لاما: السعادة ليست شيئا جاهزا، بل تأتي من أفعالك، ويمكن ربطها بروح العيد ومبادرات الفرح والمودة. وتقول الثقافة الغربية: تتضاعف الفرحة عندما يحتفل بها الجميع، والاحتفالات هي نبض المجتمع البهيج، والفرح معد فانشره بسرعة.

مستمعين الأفاضل، يقول أحمد علي سليمان عبد الرحيم: أيها العيد تغشيت القرى، فأفاق الناس من عذب الكرى، وإذا الفرحة نور عمهم، وعيون الناس تهوى ما ترى، وإذا البهجة في أرواحهم تجعل الإشراق بدرا نيرا، وإذا السعد يسلي أكبدا وبه حق لها أن تفخرا، وإذا الذكرى تحلي يومهم بعد أن عادت بهم نحو الورى. أيها العيد سعدنا بالهنا، لم تزل فينا بشيرا خيرا، تنشر النور على الناس ضحا ثم تهدي الليل صبحا مسفرا. ويقول أحمد زكي أبو شادي: الفطر جاء بآمال نجددها، إن الحياة لآمال وتجديد. ويقول عبد الرحمن صالح العشماوي: قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قلت إن العيد أزهار وأطياف ونغمة، إنه النص الذي ثبت فيه الحب ختمة، إنه العيد خيوط من شعاع الحب عقد أتقن الإحسان نظمه. قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه. قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه. أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السرور والإعراض عن المكدرات قصيدة لإيليا أبي ماضي يقول فيها: قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال التي كانت سمائي في الهوى، صارت لنفسي في الغرام جهنما، خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي، فكيف أطيق أن أتبسما. قلت ابتسم، قلت ابتسم واطرب، فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألما. قال التجارة في صراع هائل، مثل المسافر كاد يقتله الظما، أو غادة مسلولة محتاجة لدم وتنفث كلما لهث الدما. قلت ابتسم، قلت ابتسم ما أنت جالب دائها وشفائها، فإذا ابتسمت فربما أيكون غيرك مجرما وتبيت في وجل كأنك أنت صرت المجرما. قال العدا حولي علت صيحاتهم، أأسر والأعداء حولي في الحما. قلت ابتسم، قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم، لو لم تكن منهم أجل وأعظما. قال المواسم قد بدت أعلامها، وتعرضت لي في الملابس والدمى، وعلي للأحباب فرض لازم، لكن كفي ليس تملك درهما. قلت ابتسم، قلت ابتسم يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدما. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما.
أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما والوجه أن يتحطما. فاضحك فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم ولذا نحب الأنجما. قال البشاشة ليس تسعد كائنا يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسما. نرجو الله أن نكون وإياكم من المبتسمين في الدارين رغما عن إيليا أبي ماضي ومن يعتقد اعتقاده. مستمعين الكرام، لنسعى إلى نشر السرور والخير في العيد، فسرورنا لا يكتمل إن لم ينتشر السرور في المجتمع الذي نعيش فيه. لنتفقد الضعفاء والمساكين، ولنواسي المكلومين، ولنخفف عن المتألمين بما نستطيع، ولنتذكر أن الابتسامة في وجه إخواننا صدقة، ولن يعدم أحدنا ابتسامة على وجهه يسعد بها نفسه وغيره. صباح الخير وكل عام وأنتم بألف خير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير وكل عام وأنتم

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت في قصر العظم بدمشق وفدا من أهالي المدينة الذين قدموا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفق ما أفادت به رئاسة الجمهورية العربية السورية. ويأتي اللقاء بعد زيارة أجراها الشرع الجمعة إلى محافظة

والتقى الشرع خلال تلك الزيارة وجهاء وأعيان المحافظة، وبحث معهم الأوضاع المرتبطة بارتفاع منسوب النهر، إضافة إلى ملفات خدمية وتنموية ومعيشية، وترأس اجتماعاً للاطلاع على واقع المحافظة ومتابعة استجابة المؤسسات الحكومية للتطورات الأخيرة.

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت أن تضحيات الشهداء ستبقى حجر الأساس لبناء سوريا المستقبل، وذلك تعليقا على نتائج أعلنتها الهيئة الوطنية للمفقودين بشأن أطفال الدكتورة رانيا العباسي. وقال الشيباني في تدوينة عبر منصة إكس إن سوريا المستقبل ستكون دولة عدل وكرامة تصان فيها الحقوق والحريات، مؤكدا التمسك بمبادئ العدالة والمساءلة وملاحقة المتورطين في الجرائم بحق الشعب السوري. من جانبه أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أمس السبت أن كشف خيوط جريمة اختفاء أطفال الدكتورة رانيا العباسي يثبت أن الحقيقة لا تسقط بالتقادم، وأن الملاحقة والمحاسبة هما الطريق إلى تحقيق العدالة. وقال الويس في منشور عبر منصة إكس إن الدولة السورية ستواصل من خلال مؤسساتها كشف الحقائق وإنصاف الضحايا وذويهم، مؤكدا أنه لا عدالة بلا محاسبة ولا مكان للإفلات من العقاب. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن التحقيقات الجارية أفضت إلى معلومات وأدلة تشير إلى مقتل أطفال الدكتورة رانيا العباسي على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام البائد. وقادت التحقيقات الأولية إلى مؤشرات على تورط المجرم أمجد يوسف، فيما تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات وجمع الأدلة وملاحقة بقية المتورطين المحتملين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

تركيا ترفع وجهات صادراتها الإلكترونية من 18 إلى 35 بلداً. تركيا ترفع وجهات صادراتها الإلكترونية من 18 إلى 35 بلداً.

أعلنت وزارة التجارة التركية رفع عدد الدول المستهدفة ضمن استراتيجية التصدير الإلكتروني من 18 إلى 35 دولة، لتشمل مؤخرا فرنسا وألمانيا ورومانيا. وقال رئيس دائرة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيات الحديثة في الوزارة حسن أونال في تصريح لوكالة الأناضول التركية أمس السبت إن قيمة الصادرات الإلكترونية التركية ارتفعت من 2 مليار دولار عام 2022 إلى 6 مليارات دولار و4 أعشار المليار، مؤكدا أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من ذلك. وأشار أونال إلى أن السعودية تتابع التجربة التركية في التجارة الإلكترونية باعتبارها من أنجح التجارب عالمياً، موضحاً أن الوزارة تعمل على تطوير منصات مع

معلوماتي موضحا أن الوزارة تعمل على تطوير منصات معلوماتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية المصدرين وتسهيل وصولهم إلى الأسواق العالمية.

لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور ترجح بدء انحسار المياه على ضفتي الفرات مساء الأحد. رجحت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور منتصف ليل الأحد بدء انحسار مياه نهر الفرات تدريجيا مساء اليوم الأحد بعد استقرار منسوب النهر على الخط الغربي عند ارتفاع يقارب 3 أمتار. وأوضحت اللجنة أن التوسع الأفقي للمياه سيبلغ نحو 50 مترا حتى ظهر الأحد دون تسجيل أي زيادات جديدة خلال هذه الفترة. أما على الخط الشرقي الممتد من الميادين إلى البوكمال فأشارت اللجنة إلى استمرار ارتفاع المناسيب مع توقع استقرار الوضع خلال 24 ساعة. وأكدت اللجنة استمرار حالة الاستنفار ورفع جاهزية الفرق الميدانية داعية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية وتجنب الشائعات. فيما أعلنت مديرية الموارد المائية في الرقة إغلاق البوابة الرابعة لمفيض سد الفرات بعد انخفاض مستوى المياه بنحو 50 سنتيمتراً.

تحييد عنصر من داعش الإرهابي حاول تفجير نفسه قرب مقر عسكري بحلب. أعلنت السلطات السورية مساء أمس السبت تحييد عنصر من تنظيم داعش الإرهابي أثناء محاولته تفجير نفسه قرب مقر عسكري في بلدة بزاعة بريف حلب الشمالي. ونقلت الإخبارية السورية الرسمية عن مصدر أمني أن العملية جرت بعد رصد العنصر الإرهابي ومنعه من تنفيذ هجومه دون الإشارة إلى وقوع خسائر أو إصابات. وتؤكد السلطات السورية استمرار جهودها لتعزيز الاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية وضبط الأوضاع الأمنية في مختلف المحافظات. وكانت سوريا قد انضمت رسميا في تشرين الثاني الماضي إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي الذي تأسس عام 2014 بقيادة الولايات المتحدة.

تركيا تفوز بجائزة أفضل تنظيم للحج لموسم حج 1447.

حازت رئاسة الشؤون الدينية التركية المركز الأول في فئة أفضل تنظيم للحج ضمن جوائز لبيتم التي تمنحها وزارة الحج والعمرة السعودية لموسم حج 1447 للهجرة. وأعلنت الجائزة خلال حفل أقيم في مكة المكرمة، حيث أعرب رئيس الشؤون الدينية التركي صافي أرباغوش عن سعادته بهذا الإنجاز، كما نال المدير العام لخدمات الحج والعمرة حسين دمير خان جائزة أفضل تواصل وتنسيق في إنجاز جديد للمؤسسة التركية. وأكد أرباغوش أن هذا النجاح جاء بفضل جهود العاملين في خدمة الحجاج والدعم المتواصل المقدم لهم، مشدداً على مواصلة العمل لتقديم أفضل الخدمات للحجاج في المواسم المقبلة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العيد يوم مميز تحتفل فيه المجتمعات بعد فترة من العبادة أو الانتهاء من مناسبة دينية أو اجتماعية، ويتميز العيد بالفرح والاجتماع والتواصل الأسري والمجتمعي، ويأتي العيد تجسيدا للفرحة والتلاحم بين الناس، ويعبر عن النصر على النفس أو اكتمال فرض ديني أو مناسبة سعيدة. والسرور أهم ما يميز العيد، ويظهر جليا في الابتسامات واللقاءات والتواصل بين الأهل والأصدقاء والجيران. فالعيد ليس مجرد يوم عابر، بل هو مناسبة لتجديد المحبة والمودة وإحياء روح التضامن والتكافل بين الناس، وهو وقت يسود فيه الفرح ويختفي فيه الحزن، حيث ينسى الإنسان مشاغله اليومية ويعيش لحظات من السعادة الصافية. قال تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد إشاعة السرور والبهجة والتوسعة على العيال والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيد.

مستمعين الكرام، العيد هو دعوة الله للناس لكي يفرحوا ويريحوا أنفسهم من أحزانهم. قالوا: الفرح سر داخلي لا يظهر إلا بالمشاركة.

والسرور في القلوب ينعكس على الوجوه ويجعل للعيد معنى خاصا. والعيد دون تسامح وتصافح مجرد ورقة في التقويم، وروح العيد لا تهب السعادة لمن ينتظرها بالعبوس. يقول كريستوفر ماكاندلز: السعادة حقيقة فقط عندما تشارك، ويمكن ربطها بروح العيد ومشاركة الفرح مع الآخرين. ويقول الدالاي لاما: السعادة ليست شيئا جاهزا، بل تأتي من أفعالك، ويمكن ربطها بروح العيد ومبادرات الفرح والمودة. وتقول الثقافة الغربية: تتضاعف الفرحة عندما يحتفل بها الجميع، والاحتفالات هي نبض المجتمع البهيج، والفرح معدن فانشره بسرعة.

مستمعين الأفاضل، يقول أحمد علي سليمان عبد الرحيم: أيها العيد تغشيت القرى، فأفاق الناس من عذب الكرى، وإذا الفرحة نور عمهم، وعيون الناس تهوى ما ترى، وإذا البهجة في أرواحهم تجعل الإشراق بدرا نيرا، وإذا السعد يسلي أكبدا وبه حق لها أن تفخرا، وإذا الذكرى تحلي يومهم بعد أن عادت بهم نحو الورى. أيها العيد سعدنا بالهنا، لم تزل فينا بشيرا خيرا، تنشر النور على الناس ضحا ثم تهدي الليل صبحا مسفرا. ويقول أحمد زكي أبو شادي: الفطر جاء بآمال نجددها، إن الحياة لآمال وتجديد. ويقول عبد الرحمن صالح العشماوي: قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قلت إن العيد أزهار وأطياف ونغمة، إنه النص الذي ثبت فيه الحب ختمه. إنه العيد خيوط من شعاع الحب عقد، أتقن الإحسان نظمه. قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمه. إنه أنت، فهل أدركت فهمه؟ قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمه. إنه أنت، فهل أدركت فهمه؟ أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السرور والإعراض عن المكدرات، قصيدة لإيليا أبي ماضي يقول فيها: قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال التي كانت سمائي في الهوى، صارت لنفسي في الغرام جهنما. خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي، فكيف أطيق أن أتبسما. قلت ابتسم، قلت ابتسم واطرب، فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألما. قال التجارة في صراع هائل، مثل المسافر كاد يقتله الظما. أو غادة مسلولة محتاجة لدم، وتنفث كلما لهث الدما. قلت ابتسم، قلت ابتسم، ما أنت جالب دائها وشفائها، فإذا ابتسمت فربما. أيكون غيرك مجرما وتبيت في وجل، كأنك أنت صرت المجرما. قال العدا حولي علت صيحاتهم، أأسر والأعداء حولي في الحما. قلت ابتسم، قلت ابتسم، لم يطلبوك بذمهم، لو لم تكن منهم أجل وأعظما. قال المواسم قد بدت أعلامها، وتعرضت لي في الملابس والدمى، وعلي للأحباب فرض لازم، لكن كفي ليس تملك درهما. قلت ابتسم، قلت ابتسم، يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدما. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما.
أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما والوجه أن يتحطما. فاضحك فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم ولذا نحب الأنجما. قال البشاشة ليس تسعد كائنا يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسما. نرجو الله أن نكون وإياكم من المبتسمين في الدارين رغما عن إيليا أبي ماضي ومن يعتقد اعتقاده. مستمعين الكرام، لنسعى إلى نشر السرور والخير في العيد، فسرورنا لا يكتمل إن لم ينتشر السرور في المجتمع الذي نعيش فيه. لنتفقد الضعفاء والمساكين، ولنواسي المكلومين، ولنخفف عن المتألمين بما نستطيع، ولنتذكر أن الابتسامة في وجه إخواننا صدقة، ولن يعدم أحدنا ابتسامة على وجهه يسعد بها نفسه وغيره. صباح الخير وكل عام وأنتم بألف خير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير وكل عام وأنتم

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

واملأ الكأس له حتى الجمام. أهلك التاريخ من فضلتهم ذكرهم

تستمعون إلى صدى الفرات. صدى الفرات معكم دائما. راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يلتقي وفدا من أهالي دمشق المهنئين بعيد الأضحى المبارك. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت في قصر العظم بدمشق وفدا من أهالي المدينة الذين قدموا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفق ما أفادت به رئاسة الجمهورية العربية السورية. ويأتي اللقاء بعد زيارة أجراها الشرع الجمعة إلى محافظة دير الزور برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين لبحث تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات والإجراءات المتخذة للتعامل مع المستجدات. والتقى الشرع خلال تلك الزيارة وجهاء وأعيان المحافظة، وبحث معهم الأوضاع المرتبطة بارتفاع منسوب النهر، إضافة إلى ملفات خدمية وتنموية ومعيشية، وترأس اجتماعا للاطلاع على واقع المحافظة ومتابعة استجابة المؤسسات الحكومية للتطورات الأخيرة. الشيباني: تضحيات الشهداء حجر الأساس لبناء سوريا المستقبل. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت أن تضحيات الشهداء ستبقى حجر الأساس لبناء سوريا المستقبل، وذلك تعليقا على نتائج أعلنتها الهيئة الوطنية للمفقودين بشأن أطفال الدكتورة رانيا العباسي. وقال الشيباني في تدوينة عبر منصة إكس: إن سوريا المستقبل ستكون دولة عدل وكرامة تصان فيها الحقوق والحريات، مؤكدا التمسك بمبادئ العدالة والمساءلة وملاحقة المتورطين في الجرائم بحق الشعب السوري. من جانبه، أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أمس السبت أن كشف خيوط جريمة اختفاء أطفال الدكتورة رانيا العباسي يثبت أن الحقيقة لا تسقط بالتقادم، وأن الملاحقة والمحاسبة هما الطريق إلى تحقيق العدالة. وقال الويس في منشور عبر منصة إكس: إن الدولة السورية ستواصل من خلال مؤسساتها كشف الحقائق وإنصاف الضحايا وذويهم، مؤكدا أنه لا عدالة بلا محاسبة ولا مكان للإفلات من العقاب. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن التحقيقات الجارية أفضت إلى معلومات وأدلة تشير إلى مقتل أطفال الدكتورة رانيا العباسي على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام البائد. وقادت التحقيقات الأولية إلى مؤشرات على تورط المجرم أمجد يوسف، فيما تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات وجمع الأدلة وملاحقة بقية المتورطين المحتملين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

تركيا ترفع وجهات صادراتها الإلكترونية من 18 إلى 35 بلداً. أعلنت وزارة التجارة التركية رفع عدد الدول المستهدفة ضمن استراتيجية التصدير الإلكتروني من 18 إلى 35 دولة لتشمل مؤخرا

فرنسا وألمانيا ورومانيا. وقال رئيس دائرة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيات الحديثة في الوزارة حسن أونال في تصريح لوكالة الأناضول التركية أمس السبت إن قيمة الصادرات الإلكترونية التركية ارتفعت من 2 مليار دولار عام 2022 إلى 6 مليارات دولار و4 أعشار المليار، مؤكد

0: تنافسية المصدرين وتسهيل وصولهم إلى الأسواق العالمية. لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور ترجح بدء انحسار المياه على ضفتي الفرات مساء الأحد. رجحت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور منتصف ليل الأحد بدء انحسار مياه نهر الفرات تدريجيا مساء اليوم الأحد بعد استقرار منسوب النهر على الخط الغربي عند ارتفاع يقارب 3 أمتار. وأوضحت اللجنة أن التوسع الأفقي للمياه سيبلغ نحو 50 مترا حتى ظهر الأحد دون تسجيل أي زيادات جديدة خلال هذه الفترة. أما على الخط الشرقي الممتد من الميادين إلى البوكمال فأشارت اللجنة إلى استمرار ارتفاع المناسيب مع توقع استقرار الوضع خلال 24 ساعة. وأكدت اللجنة استمرار حالة الاستنفار ورفع جاهزية الفرق الميدانية داعية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية وتجنب الشائعات. فيما أعلنت مديرية الموارد المائية في الرقة إغلاق البوابة الرابعة لمفيض سد الفرات بعد انخفاض مستوى المياه بنحو 50 سنتيمترا. تحييد عنصر من داعش الإرهابي حاول تفجير نفسه قرب مقر عسكري بحلب. أعلنت السلطات السورية مساء أمس السبت تحييد عنصر من تنظيم داعش الإرهابي أثناء محاولته تفجير نفسه قرب مقر عسكري في بلدة بزاعة بريف حلب الشمالي. ونقلت الإخبارية السورية الرسمية عن مصدر أمني أن العملية جرت بعد رصد العنصر الإرهابي ومنعه من تنفيذ هجومه دون الإشارة إلى وقوع خسائر أو إصابات. وتؤكد السلطات السورية استمرار جهودها لتعزيز الاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية وضبط الأوضاع الأمنية في مختلف المحافظات. وكانت سوريا قد انضمت رسميا في تشرين الثاني الماضي إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي الذي تأسس عام 2014 بقيادة الولايات المتحدة. تركيا تفوز بجائزة أفضل تنظيم للحج لموسم حج 1447. حازت رئاسة الشؤون الدينية التركية المركز الأول في فئة أفضل تنظيم للحج ضمن جوائز لبيتم التي تمنحها وزارة الحج والعمرة السعودية لموسم حج 1447 للهجرة. وأعلنت الجائزة خلال حفل أقيم في مكة المكرمة حيث أعرب رئيس الشؤون الدينية التركي صافي أرباغوش عن سعادته بهذا الإنجاز. كما نال المدير العام لخدمات الحج والعمرة حسين دمير خان جائزة أفضل تواصل وتنسيق في إنجاز جديد للمؤسسة التركية. وأكد أرباغوش أن هذا النجاح جاء بفضل جهود العاملين في خدمة الحجاج والدعم المتواصل المقدم لهم، مشددا على مواصلة العمل لتقديم أفضل الخدمات للحجاج في المواسم المقبلة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يلتقي وفدا من أهالي دمشق المهنئين بعيد الأضحى المبارك.

التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت في قصر العظم بدمشق وفدا من أهالي المدينة الذين قدموا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفق ما أفادت به رئاسة الجمهورية العربية السورية. ويأتي اللقاء بعد زيارة أجراها الشرع الجمعة إلى محافظة دير الزور برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين لبحث تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات والإجراءات المتخذة للتعامل مع المستجدات. والتقى الشرع خلال تلك الزيارة وجهاء وأعيان المحافظة وبحث معهم الأوضاع المرتبطة بارتفاع منسوب النهر، إضافة إلى ملفات خدمية وتنموية ومعيشية، وترأس اجتماعا للاطلاع على واقع المحافظة ومتابعة استجابة المؤسسات الحكومية للتطورات الأخيرة. الشيباني: تضحيات الشهداء حجر الأساس لبناء سوريا المستقبل. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت أن تضحيات الشهداء ستبقى حجر الأساس لبناء سوريا المستقبل، وذلك تعليقا على نتائج أعلنتها الهيئة الوطنية للمفقودين بشأن أطفال الدكتورة رانيا العباسي. وقال الشيباني في تدوينة عبر منصة إكس إن سوريا المستقبل ستكون دولة عدل وكرامة تصان فيها الحقوق والحريات، مؤكدا التمسك بمبادئ العدالة والمساءلة وملاحقة المتورطين في الجرائم بحق الشعب السوري. من جانبه أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أمس السبت أن كشف خيوط جريمة اختفاء أطفال الدكتورة رانيا العباسي يثبت أن الحقيقة لا تسقط بالتقادم، وأن الملاحقة والمحاسبة هما الطريق إلى تحقيق العدالة. وقال الويس في منشور عبر منصة إكس إن الدولة السورية ستواصل من خلال مؤسساتها كشف الحقائق وإنصاف الضحايا وذويهم، مؤكدا أنه لا عدالة بلا محاسبة ولا مكان للإفلات من العقاب. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن التحقيقات الجارية أفضت إلى معلومات وأدلة تشير إلى مقتل أطفال الدكتورة رانيا العباسي على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام البائد، وقادت التحقيقات الأولية إلى مؤشرات على تورط المجرم أمجد يوسف، فيما تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات وجمع الأدلة وملاحقة بقية المتورطين المحتملين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

تركيا ترفع وجهات صادراتها الإلكترونية من 18 إلى 35 بلداً. أعلنت وزارة التجارة التركية رفع عدد الدول المستهدفة ضمن استراتيجية التصدير الإلكتروني من 18 إلى 35 دولة، لتشمل مؤخرا فرنسا وألمانيا ورومانيا. وقال رئيس دائرة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيات الحديثة في الوزارة حسن أونال في تصريح لوكالة الأناضول التركية أمس السبت إن قيمة الصادرات الإلكترونية التركية ارتفعت من 2 مليار دولار عام 2022 إلى 6 مليارات دولار و4 أعشار المليار، مؤكداً أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من ذلك. وأشار أونال إلى أن السعودية تتابع التجربة التركية في التجارة الإلكترونية باعتبارها من أنجح التجارب عالمياً، موضحاً أن الوزارة تعمل على تطوير منصات معلوماتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز

تنافسية المصدرين وتسهيل وصولهم إلى الأسواق العالمية. لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور ترجح بدء انحسار المياه على ضفتي الفرات مساء الأحد.

0: اللجنة أن التوسع الأفقي للمياه سيبلغ نحو 50 مترا حتى ظهر الأحد دون تسجيل أي زيادات جديدة خلال هذه الفترة. أما على الخط الشرقي الممتد من الميادين إلى البوكمال، فأشارت اللجنة إلى استمرار ارتفاع المناسيب مع توقع استقرار الوضع خلال 24 ساعة، وأكدت اللجنة استمرار حالة الاستنفار ورفع جاهزية الفرق الميدانية، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية وتجنب الشائعات. فيما أعلنت مديرية الموارد المائية في الرقة إغلاق البوابة الرابعة لمفيض سد الفرات بعد انخفاض مستوى المياه بنحو 50 سنتيمترا. تحييد عنصر من داعش الإرهابي حاول تفجير نفسه قرب مقر عسكري بحلب. أعلنت السلطات السورية مساء أمس السبت تحييد عنصر من تنظيم داعش الإرهابي أثناء محاولته تفجير نفسه قرب مقر عسكري في بلدة بزاعة بريف حلب الشمالي. ونقلت الإخبارية السورية الرسمية عن مصدر أمني أن العملية جرت بعد رصد العنصر الإرهابي ومنعه من تنفيذ هجومه دون الإشارة إلى وقوع خسائر أو إصابات. وتؤكد السلطات السورية استمرار جهودها لتعزيز الاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية وضبط الأوضاع الأمنية في مختلف المحافظات. وكانت سوريا قد انضمت رسميا في تشرين الثاني الماضي إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي الذي تأسس عام 2014 بقيادة الولايات المتحدة. تركيا تفوز بجائزة أفضل تنظيم للحج لموسم حج 1447. حازت رئاسة الشؤون الدينية التركية المركز الأول في فئة أفضل تنظيم للحج ضمن جوائز لبيتم التي تمنحها وزارة الحج والعمرة السعودية لموسم حج 1447 للهجرة. وأعلنت الجائزة خلال حفل أقيم في مكة المكرمة، حيث أعرب رئيس الشؤون الدينية التركي صافي أرباغوش عن سعادته بهذا الإنجاز، كما نال المدير العام لخدمات الحج والعمرة حسين دمير خان جائزة أفضل تواصل وتنسيق في إنجاز جديد للمؤسسة التركية. وأكد أرباغوش أن هذا النجاح جاء بفضل جهود العاملين في خدمة الحجاج والدعم المتواصل المقدم لهم، مشددا على مواصلة العمل لتقديم أفضل الخدمات للحجاج في المواسم المقبلة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. عادات يومية تسرع شيخوخة دماغك وتهدد حياتك.

تزداد التحديات الصحية التي تواجه الإنسان مع التقدم في العمر، خاصة تلك المرتبطة بالدماغ والقدرات الإدراكية والذاكرة. فمع الشيخوخة ترتفع احتمالات الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية وتراجع الوظائف المعرفية نتيجة تداخل عوامل بيولوجية وبيئية وسلوكات حياتية قد تبدأ آثارها منذ سنوات الطفولة الأولى. ولا ترتبط صحة الدماغ بالعمر وحده، بل تتأثر أيضا بنمط الحياة اليومي مثل التغذية والنشاط البدني والنوم والصحة النفسية ومستويات التوتر وحتى البيئة الاجتماعية المحيطة بالإنسان. ويحذر خبراء الصحة من أن العادات غير الصحية مثل التدخين والإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية وقلة الحركة واضطرابات النوم والتوتر المزمن قد تتحول مع الوقت إلى عوامل تهدد الدماغ بصورة مباشرة وترفع احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

خطر عالمي يتسارع مع الشيخوخة. تزداد خطورة هذه المشكلة مع التوقعات بارتفاع عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً إلى أكثر من 1.5 مليار شخص بحلول عام 2050، ما يعني اتساع دائرة المعرضين لأمراض الخرف والتدهور الإدراكي والسكتات الدماغية. ورغم ارتباط السكتات الدماغية غالباً بكبار السن، فإنها لا تقتصر عليهم فقط، إذ يمكن أن تصيب أشخاصاً دون سن 65 عاماً، بل وحتى الأطفال والرضع في بعض الحالات. وتؤكد مؤسسات صحية دولية أن مواجهة هذا التحدي تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير سياسات صحية تدعم الوقاية المبكرة، خاصة مع الارتفاع الكبير في التكلفة الصحية والاجتماعية المرتبطة بأمراض الدماغ المزمنة. الدماغ يبدأ الشيخوخة مبكراً. تشير تقارير جمعية القلب الأمريكية إلى أن حماية الدماغ لا تبدأ عند ظهور أعراض المرض، بل في مراحل مبكرة جداً من الحياة. فالسلوكيات اليومية التي يعتادها الإنسان منذ الصغر قد تحدد لاحقاً مدى مقاومة دماغه للشيخوخة والتدهور المعرفي. وتوضح الجمعية أن صحة الدماغ لا تعتمد فقط على الجينات الوراثية، بل تتشكل عبر شبكة معقدة من العوامل المتداخلة تشمل الصحة الجسدية والنوم الجيد والنشاط البدني والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي. وترتبط صحة القلب والأوعية الدموية ارتباطاً مباشراً بصحة الدماغ، إذ تعتمد الخلايا العصبية على تدفق دم مستمر وغني بالأكسجين والعناصر الغذائية، ما يجعل الحفاظ على صحة القلب جزءاً أساسياً من الوقاية من الخرف والسكتات الدماغية. عوامل خفية تهدد الذاكرة. وبحسب خبراء الصحة، لا تقتصر المخاطر على التدخين والسمنة فقط، بل تشمل أيضا عوامل أقل وضوحا مثل التوتر المزمن والقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية واضطرابات النوم والتلوث البيئي والالتهابات المزمنة وضعف التعليم والرعاية الصحية وفقدان السمع وسوء التغذية واضطراب

ميكروبيوم الأمعاء. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن تلوث الهواء والمبيدات والميكروبلاستيك قد تسهم في زيادة الالتهابات العصبية والإجهاد التأكسدي، وهي عوامل ترتبط بتدهور الخلايا العصبية مع التقدم في العمر. ولهذا يرى الخبراء أن حماية الدماغ ليست مسؤولية فردية فقط، بل مسؤولية جماعية تشمل تحسين البيئة والتعليم والرعاية الصحية والغذاء وجودة الحياة. كيف نحمي الدماغ من الشيخوخة؟ يرى الأطباء أن الوقاية المبكرة ما تزال السلاح الأقوى في مواجهة أمراض الدماغ، وتشمل أهم الخطوات الوقائية السيطرة على الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول والسمنة، لأنها تؤثر مباشرة على صحة الأوعية الدموية المغذية للدماغ. النوم الجيد. أثبتت الدراسات أن النوم السيء وانقطاع النفس أثناء النوم قد يؤثران على الذاكرة والانتباه والمزاج، ويرفعان خطر التدهور الإدراكي. النشاط البدني المنظم. فالمشي اليومي مثلا يساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ويقلل من خطر الخرف والسكتات الدماغية على المدى الطويل. التغذية الصحية. إذ يساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك على دعم صحة القلب والدماغ معا. الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية. إذ يسهم تقليل التوتر والقلق والاكتئاب وتعزيز العلاقات الاجتماعية في حماية الدماغ من آثار الإجهاد المزمن وتسارع الشيخوخة. هل يبطئ فيتامين الشمس الشيخوخة؟ يتزايد اهتمام العلماء بفيتامين دال بعدما ربطت دراسات حديثة بينه وبين تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات وربما إبطاء الشيخوخة الخلوية. وأظهرت دراسة أمريكية أجريت على أكثر من 1000 شخص بمتوسط عمر 65 عاما أن تناول 2000 وحدة دولية يوميا من فيتامين دال ساعد في الحفاظ على التيلوميرات، وهي تراكيب تحمي الحمض النووي من التلف مع التقدم في العمر. ورغم النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن الأمر ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات، ويحذرون من الإفراط في تناول المكملات دون إشراف طبي. بخاخ أنفي ينعش الأمل. وفي تطور علمي لافت، أعلن باحثون من جامعة تكساس A&M تطوير بخاخ أنفي أظهر قدرة على تقليل التهابات الدماغ وتحسين الذاكرة في التجارب الأولية. ويرى الباحثون أن هذا النهج قد يفتح مستقبلا الباب أمام علاجات جديدة لإبطاء شيخوخة الدماغ ومواجهة أمراض مثل الزهايمر والخرف، خاصة مع الارتفاع المتوقع عالميا في أعداد المصابين بهذه الأمراض خلال العقود المقبلة. الفول السوداني ودعم الذاكرة. كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ماستريخت الهولندية أن تناول حصتين يوميا من الفول السوداني المحمص بقشره قد يساعد على تحسين تدفق الدم إلى مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة والتفكير. وأظهرت الفحوصات تحسنا ملحوظا في تدفق الدم داخل بعض الفصوص الدماغية، ولكن الباحثين شددوا على أن الفول السوداني لا يمثل علاجا للخرف أو الزهايمر، بل قد يكون جزءا من نمط غذائي داعم لصحة الدماغ. المعركة تبدأ اليوم. تكشف الأبحاث الحديثة أن صحة الدماغ ليست مسألة حظ أو جينات فقط، بل نتيجة تراكم طويل للعادات اليومية ونمط الحياة والبيئة المحيطة بالإنسان. ولهذا يؤكد الخبراء

أفضل فرصة لحماية الذاكرة وتقليل خطر السكتات الدماغية والخرف. لا تبدأ داخل المستشفيات، بل تبدأ من القرارات الصغيرة التي يتخذها الإنسان كل يوم، كيف يأكل وكيف ينام وكيف يتحرك وكيف يدير ضغوط حياته. مستمعين الكرام، قالوا العقل السليم في الجسم السليم، فلنحافظ على صحة أجسامنا ولنبتعد عن العادات غير الصحية التي تضر بأجسامنا وعقولنا. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت،

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب.

بطرح لك مشوار قلت له يا راي بطرح لك مشوار قلت له يا راي قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق طار قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق طار قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يلتقي وفدا من أهالي دمشق المهنئين بعيد الأضحى المبارك. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت في قصر العظم بدمشق وفدا من أهالي المدينة الذين قدموا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفق ما أفادت به رئاسة الجمهورية العربية السورية. ويأتي اللقاء بعد زيارة أجراها الشرع الجمعة إلى محافظة دير الزور برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين لبحث تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات والإجراءات المتخذة للتعامل مع المستجدات. والتقى الشرع خلال تلك زيارة وجهاء وأعيان المحافظة، وبحث معهم الأوضاع المرتبطة بارتفاع منسوب النهر، إضافة إلى ملفات خدمية وتنموية ومعيشية، وترأس اجتماعا للاطلاع على واقع المحافظة ومتابعة استجابة المؤسسات الحكومية للتطورات الأخيرة. الشيباني: تضحيات الشهداء حجر الأساس لبناء سوريا المستقبل. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت أن تضحيات الشهداء ستبقى حجر الأساس لبناء سوريا المستقبل، وذلك تعليقا على نتائج أعلنتها الهيئة الوطنية للمفقودين بشأن أطفال الدكتورة رانيا العباسي. وقال الشيباني في تدوينة عبر منصة إكس إن سوريا المستقبل ستكون دولة عدل وكرامة تصان فيها الحقوق والحريات، مؤكدا التمسك بمبادئ العدالة والمساءلة وملاحقة المتورطين في الجرائم بحق الشعب السوري. من جانبه، أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أمس السبت أن كشف خيوط جريمة اختفاء أطفال الدكتورة رانيا العباسي يثبت أن الحقيقة لا تسقط بالتقادم، وأن الملاحقة والمحاسبة هما الطريق إلى تحقيق العدالة. وقال الويس في منشور عبر منصة إكس إن الدولة السورية ستواصل من خلال مؤسساتها كشف الحقائق وإنصاف الضحايا وذويهم، مؤكدا أنه لا عدالة بلا محاسبة ولا مكان للإفلات من العقاب. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن التحقيقات الجارية أفضت إلى معلومات وأدلة تشير إلى مقتل أطفال الدكتورة رانيا العباسي على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام البائد. وقادت التحقيقات الأولية إلى مؤشرات على تورط المجرم أمجد يوسف، فيما تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات وجمع الأدلة وملاحقة بقية المتورطين المحتملين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

تركيا ترفع وجهات صادراتها الإلكترونية من 18 إلى 35 بلداً. أعلنت وزارة التجارة التركية رفع عدد الدول المستهدفة ضمن استراتيجية التصدير الإلكتروني من 18 إلى 35 دولة، لتشمل مؤخرا فرنسا وألمانيا ورومانيا. وقال رئيس دائرة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيات الحديثة في الوزارة حسن أونال في تصريح لوكالة الأناضول التركية أمس السبت إن قيمة الصادرات الإلكترونية التركية ارتفعت من 2 مليار دولار عام 2022 إلى 6 مليارات دولار و4 أعشار المليار، مؤكدا أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من ذلك. وأشار أونال إلى أن السعودية تتابع التجربة التركية في التجارة الإلكترونية باعتبارها من أنجح التجارب عالميا، موضحا أن الوزارة تعمل على تطوير منصات معلوماتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية المصدرين وتسهيل وصولهم إلى الأسواق العالمية. لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور ترجح بدء انحسار المياه على ضفتي الفرات مساء الأحد. رجحت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور منتصف ليل الأحد بدء انحسار مياه نهر الفرات تدريجيا مساء اليوم الأحد.

0: ظهر الأحد دون تسجيل أي زيادات جديدة خلال هذه الفترة. أما على الخط الشرقي الممتد من الميادين إلى البوكمال، فأشارت اللجنة إلى استمرار ارتفاع المناسيب مع توقع استقرار الوضع خلال 24 ساعة. وأكدت اللجنة استمرار حالة الاستنفار ورفع جاهزية الفرق الميدانية، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية وتجنب الشائعات. فيما أعلنت مديرية الموارد المائية في الرقة إغلاق البوابة الرابعة لمفيض سد الفرات بعد انخفاض مستوى المياه بنحو 50 سنتيمترا. تحييد عنصر من داعش الإرهابي حاول تفجير نفسه قرب مقر عسكري بحلب. أعلنت السلطات السورية مساء أمس السبت تحييد عنصر من تنظيم داعش الإرهابي أثناء محاولته تفجير نفسه قرب مقر عسكري في بلدة بزاعة بريف حلب الشمالي. ونقلت الإخبارية السورية الرسمية عن مصدر أمني أن العملية جرت بعد رصد العنصر الإرهابي ومنعه من تنفيذ هجومه دون الإشارة إلى وقوع خسائر أو إصابات. وتؤكد السلطات السورية استمرار جهودها لتعزيز الاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية وضبط الأوضاع الأمنية في مختلف المحافظات. وكانت سوريا قد انضمت رسميا في تشرين الثاني الماضي إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي الذي تأسس عام 2014 بقيادة الولايات المتحدة. تركيا تفوز بجائزة أفضل تنظيم للحج لموسم حج 1447. حازت رئاسة الشؤون الدينية التركية المركز الأول في فئة أفضل تنظيم للحج ضمن جوائز لبيتم التي تمنحها وزارة الحج والعمرة السعودية لموسم حج 1447 للهجرة. وأعلنت الجائزة خلال حفل أقيم في مكة المكرمة، حيث أعرب رئيس الشؤون الدينية التركي صافي أرباغوش عن سعادته بهذا الإنجاز. كما نال المدير العام لخدمات الحج والعمرة حسين دمير خان جائزة أفضل تواصل وتنسيق في إنجاز جديد للمؤسسة التركية. وأكد أرباغوش أن هذا النجاح جاء بفضل جهود العاملين في خدمة الحجاج والدعم المتواصل المقدم لهم، مشددا على مواصلة العمل لتقديم أفضل الخدمات للحجاج في المواسم المقبلة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. الدوري التركي يزدر الستار، صراع أوروبا يحسمه باشاك شهير، والهبوط يضرب أنطاليا سبور. شهدت الجولة 43 والأخيرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج حاسمة في صراع القمة والهبوط، فقد تمكن باشاك شهير من الإبقاء على حظوظه الأوروبية بعد فوزه على غازي عنتاب بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 7.

وخمسين نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد غازي عنتاب عند 37 نقطة. وفي صراع الهبوط أكمل أنطاليا سبور عقد الفرق المغادرة إلى دوري الدرجة الثانية رغم فوزه على كوجال سبور بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السادس عشر، كما تعادل بشكطاش مع ريزا سبور بهدفين لمثلهما بعدما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل ثمين، ليصل إلى 60 نقطة في المركز الرابع. وتوج غلاتاسراي بلقب الدوري برصيد 77 نقطة رغم رغم خسارته أمام بشاك شهير بهدف دون رد، بينما حل فنرباجي ثانيا بأربع وسبعين نقطة وطرابزونسبور ثالثا بتسع وستين نقطة. السيتي يواصل مطاردة اللقب، وأستون فيلا يحسم الأبطال، وأوستهام يقترب من الهبوط. شهدت الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نتائج مؤثرة في صراع القمة والمراكز الأوروبية والهبوط، فقد حقق نيوكاسل يونايتد فوزا على وستهام بثلاثة أهداف لهدف ليبقي على آمل الأخير في البقاء، حيث تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 49 نقطة. وفي صراع المراكز الأوروبية حسم أستون فيلا المركز الرابع رسميا بعد فوزه الكبير على ليفربول بأربعة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة ويضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا. كما فاز مانشستر يونايتد على نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف لهدفين ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد فورست عند 43 نقطة. وفي سباق اللقب واصل مانشستر سيتي مطاردة المتصدر بفوزه على كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة ليصل إلى 77 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال. روما يحسم ديربي العاصمة الإيطالية بفوز على لاتسيو. حسم روما ديربي العاصمة الإيطالية أمام لاتسيو بفوزه بهدفين دون رد ضمن الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورفع روما رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع معززا حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 51 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى فاز نابولي على بيزا بثلاثية نظيفة ليضمن المشاركة في دوري الأبطال، كما تغلب ميلان على جنوا بهدفين لهدف، بينما تلقى يوفنتوس خسارة مفاجئة أمام فيورنتينا بهدفين لهدف. ريال مدريد يستعيد توازنه في الليغا وإشبيليا يقترب من ضمان البقاء. استعاد ريال مدريد توازنه في الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه ريال أوفيدو بهدفين دون رد في ختام الجولة 36 من الليغا، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة في المركز الثاني متجاوزا آثار خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة، بينما تأكد هبوط ريال أوفيدو بعد تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الأخير. وعزز إشبيليا فرص بقائه في الدوري بعد فوزه المثير على مضيفه فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر مبتعدا عن منطقة الهبوط قبل جولتين من النهاية، كما استعاد أتلتيكو مدريد توازنه بعد تغلبه على مضيفه أوساسونا بهدفين لهدف.
ورفع أتلتيكو رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أساسونا عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر. وفي مباريات أخرى ضمن ريال بيتيس تأهله رسميا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه على إلتشي

هدفين مقابل هدف وخسارة سيلتا فيغو أمام ليفانتي. كين يقود بايرن ميونخ للفوز على كولين بخماسية. قاد الإنجليزي هاري كين فريق بايرن ميونخ إلى فوز كبير على ضيف كولين بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليغا، وسجل كين هاتريك في المباراة ليعزز صدارة البايرن الذي أنهى الموسم بطلا برصيد 89 نقطة، فيما تجمد رصيد كولين عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر. وشاهدت بقية مباريات الجولة الأخيرة نتائج حاسمة في صراع البقاء، حيث نجا فولفسبورغ من الهبوط المباشر، بينما هبط هايدنهايم وسانت باولي إلى الدرجة الثانية. ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي لتحقيق أول فوز بملعبه. قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي لتحقيق أول فوز على ملعبه هذا الموسم بعدما تغلب على بورتلاند تيمبرز بهدفين دون رد ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم، وسجل ميسي الهدف الأول وصنع الثاني ليقود فريقه إلى الفوز الثالث تواليا ويرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الشرقية. ورفع ميسي رصيده هذا الموسم إلى 12 هدف وخمس تمريرات حاسمة خلال 13 مباراة، كما وصلت أهدافه إلى 910 أهداف في مسيرته الاحترافية. اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بطلا للكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية. توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 في إياب النهائي على استاد القاهرة الدولي. وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد مبكرا من ركلة جزاء، بينما حسم الفريق الجزائري اللقب بعد إهدار محمد شحاتة الركلة الأخيرة للزمالك. غامبا أوساكا الياباني يتوج بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني. توج فريق غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني لكرة القدم بعد فوزه على النصر السعودي بهدف دون رد السبت 16 من أيار في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض. وسجل اللاعب التركي دينيز هوميت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 ليمنح الفريق الياباني اللقب القاري، بينما واصل النصر غيابه عن الألقاب المحلية والقارية منذ عام 2019. الهلال يؤجل تتويج النصر بلقب الدوري السعودي إلى الجولة الختامية. أجل الهلال حسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيف نيوم بهدفين دون رد ضمن الجولة 33 من المسابقة، ورفع الهلال رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر النصر، ليبقى حسم اللقب مؤجلا إلى الجولة الأخيرة. ويحتاج الهلال للفوز على الفيحاء مع تعثر النصر أمام ضمك من أجل التتويج باللقب. سينر بطلا لروما وسفيتولينيا تحرز لقب السيدات. توج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة روما للماسترز للتنس
فئة 1000 نقطة للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين دون رد الأحد 17 من أيار في المباراة النهائية. وفي منافسات السيدات أحرزت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا لقب بطولة روما المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرتها بعد فوزها على الأمريكية كوكو غوف بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يلتقي وفدا من أهالي دمشق المهنئين بعيد الأضحى المبارك. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت في قصر العظم بدمشق وفدا من أهالي المدينة الذين قدموا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وفق ما أفادت به رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويأتي اللقاء بعد زيارة أجراها الشرع الجمعة إلى محافظة دير الزور برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين لبحث تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات والإجراءات المتخذة للتعامل مع المستجدات. والتقى الشرع خلال تلك زيارة وجهاء وأعيان المحافظة، وبحث معهم الأوضاع المرتبطة بارتفاع منسوب النهر، إضافة إلى ملفات خدمية وتنموية ومعيشية، وترأس اجتماعا للاطلاع على واقع المحافظة ومتابعة استجابة المؤسسات الحكومية للتطورات الأخيرة. الشيباني: تضحيات الشهداء حجر الأساس لبناء سوريا المستقبل. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت أن تضحيات الشهداء ستبقى حجر الأساس لبناء سوريا المستقبل، وذلك تعليقا على نتائج أعلنتها الهيئة الوطنية للمفقودين بشأن أطفال الدكتورة رانيا العباسي. وقال الشيباني في تدوينة عبر منصة إكس إن سوريا المستقبل ستكون دولة عدل وكرامة تصان فيها الحقوق والحريات، مؤكدا التمسك بمبادئ العدالة والمساءلة وملاحقة المتورطين في الجرائم بحق الشعب السوري. من جانبه، أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أمس السبت أن كشف خيوط جريمة اختفاء أطفال الدكتورة رانيا العباسي يثبت أن الحقيقة لا تسقط بالتقادم، وأن الملاحقة والمحاسبة هما الطريق إلى تحقيق العدالة. وقال الويس في منشور عبر منصة إكس إن الدولة السورية ستواصل من خلال مؤسساتها كشف الحقائق وإنصاف الضحايا وذويهم، مؤكدا أنه لا عدالة بلا محاسبة ولا مكان للإفلات من العقاب. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن التحقيقات الجارية أفضت إلى معلومات وأدلة تشير إلى مقتل أطفال الدكتورة رانيا العباسي على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام البائد. وقادت التحقيقات الأولية إلى مؤشرات على تورط المجرم أمجد يوسف، فيما تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات وجمع الأدلة وملاحقة بقية المتورطين المحتملين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

تركيا ترفع وجهات صادراتها الإلكترونية من 18 إلى 35 بلداً. أعلنت وزارة التجارة التركية رفع عدد الدول المستهدفة ضمن استراتيجية التصدير الإلكتروني من 18 إلى 35 دولة، لتشمل مؤخرا فرنسا وألمانيا ورومانيا. وقال رئيس دائرة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيات الحديثة في الوزارة حسن أونال في تصريح لوكالة الأناضول التركية أمس السبت إن قيمة الصادرات الإلكترونية التركية ارتفعت من 2 مليار دولار عام 2022 إلى 6 مليارات دولار وأربعة أعشار المليار، مؤكدا أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من ذلك. وأشار أونال إلى أن السعودية تتابع التجربة التركية في التجارة الإلكترونية باعتبارها من أنجح التجارب عالميا، موضحا أن الوزارة تعمل على تطوير منصات معلوماتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية المصدرين وتسهيل وصولهم إلى الأسواق العالمية. لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور ترجح بدء انحسار المياه على ضفتي الفرات مساء الأحد. رجحت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور منتصف ليل الأحد بدء انحسار مياه نهر الفرات تدريجيا مساء اليوم الأحد، بعد استقرار منسوب النهر على الخط الغربي عند ارتفاع يقارب 3 أمتار. وأوضحت اللجنة أن التوسع الأفقي للمياه سيبلغ نحو 50 مترا حتى ظهر الأحد دون تسجيل أي زيادات جديدة خلال هذه الفترة. أما على الخط الشرقي الممتد من الميادين إلى البوكمال، فأشارت اللجنة إلى استمرار ارتفاع المناسيب مع توقع استقرار الوضع خلال 24 ساعة. وأكدت اللجنة استمرار حالة الاستنفار ورفع جاهزية الفرق الميدانية، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية وتجنب الشائعات. فيما أعلنت مديرية الموارد المائية في الرقة إغلاق البوابة الرابعة لمفيض سد الفرات بعد انخفاض مستوى المياه بنحو 50 سنتيمترا. تحييد عنصر من داعش الإرهابي حاول تفجير نفسه قرب مقر عسكري بحلب.

0: الأمنيين أن العملية جرت بعد رصد العنصر الإرهابي ومنعه من تنفيذ هجومه دون الإشارة إلى وقوع خسائر أو إصابات. وتؤكد السلطات السورية استمرار جهودها لتعزيز الاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية وضبط الأوضاع الأمنية في مختلف المحافظات. وكانت سوريا قد انضمت رسميا في تشرين الثاني الماضي إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي الذي تأسس عام 2014 بقيادة الولايات المتحدة. تركيا تفوز بجائزة أفضل تنظيم للحج لموسم حج 1447. حازت رئاسة الشؤون الدينية التركية المركز الأول في فئة أفضل تنظيم للحج ضمن جوائز لبيتم التي تمنحها وزارة الحج والعمرة السعودية لموسم حج 1447 للهجرة. وأعلنت الجائزة خلال حفل أقيم في مكة المكرمة، حيث أعرب رئيس الشؤون الدينية التركي صافي أرباغوش عن سعادته بهذا الإنجاز. كما نال المدير العام لخدمات الحج والعمرة حسين دمير خان جائزة أفضل تواصل وتنسيق في إنجاز جديد للمؤسسة التركية. وأكد أرباغوش أن هذا النجاح جاء بفضل جهود العاملين في خدمة الحجاج والدعم المتواصل المقدم لهم، مشددا على مواصلة العمل لتقديم أفضل الخدمات للحجاج في المواسم المقبلة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

الإغاثة التركية توزع كراسي كهربائية على 228 سورياً من ضحايا الحرب.

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها 228 كرسيا متحركا كهربائيا في سوريا، وذلك في إطار جهودها الموجهة للأشخاص الذين فقدوا أطرافهم جراء هجمات قوات النظام المخلوع بين عامي 2011 و2024. وتهدف الهيئة من خلال عمليات التوزيع التي نفذتها في محافظات دمشق وحلب وحماة وحمص وإدلب إلى

تمكين ذوي الإعاقة من ضحايا الحرب من مواصلة حياتهم اليومية بشكل أكثر استقلالية. وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية الاثنين الخامس والعشرين من أيار، أفاد ممثل هيئة الإغاثة الإنسانية في سوريا حمزة دينتشر بأن تحديد المحتاجين جرى بناء على عمل دقيق بالتنسيق مع المؤسسات المحلية، وأوضح أنه تم إيصال الكراسي الكهربائية إلى 228 شخصاً من ذوي الإعاقة بعد فحص تقاريرهم الطبية، مضيفاً: سنواصل أعمالنا الإنسانية بعزيمة وإصرار حتى تزول كافة العقبات في المنطقة تماماً. وشدد دينتشر على أن المواطنين من ذوي الإعاقة الذين كافحوا من أجل البقاء تحت الحرب قد سنحت لهم اليوم فرصة التنقل دون الاعتماد على الآخرين مع حصولهم على الكراسي المتحركة كهربائياً. من جانبه ذكر محمد عدنان شوشو الذي أصيب في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق في العام 2015 مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي أن حركته أصبحت أسهل الآن بفضل الكرسي المتحرك الذي حصل عليه، معربا عن شكره لكل من قدم له الدعم. وتواصل هيئة الإغاثة الإنسانية أنشطتها في مجالات الإغاثة الإنسانية والصحة والتعليم وإعادة التأهيل في سوريا منذ انطلاق الثورة عام 2011. وتعد مشكلة الإعاقات بسبب الحرب من أكبر المشاكل التي يعاني منها الشعب السوري، ولا توجد إحصائيات دقيقة لأعداد المصابين بالإعاقات الحركية المختلفة والبتور والشلل. وتشير التقديرات إلى وجود عشرات الآلاف من حالات الإعاقة الحركية، وربما أكثر من ذلك بكثير، مع تراكم الإصابات خلال 14 عاما من الحرب، ومع وقوع حالات جديدة بسبب مخلفات الحرب والألغام.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يلتقي وفدا من أهالي دمشق المهنئين بعيد الأضحى المبارك. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت في قصر العظم بدمشق وفدا من أهالي المدينة الذين قدموا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفق ما أفادت به رئاسة الجمهورية العربية السورية. ويأتي اللقاء بعد زيارة أجراها الشرع الجمعة إلى محافظة دير الزور برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين لبحث تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات والإجراءات المتخذة للتعامل مع المستجدات. والتقى الشرع خلال تلك الزيارة وجهاء وأعيان المحافظة، وبحث معهم الأوضاع المرتبطة بارتفاع منسوب النهر، إضافة إلى ملفات خدمية وتنموية ومعيشية، وترأس اجتماعا للاطلاع على واقع المحافظة ومتابعة استجابة المؤسسات الحكومية للتطورات الأخيرة. الشيباني: تضحيات الشهداء حجر الأساس لبناء سوريا المستقبل. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت أن تضحيات الشهداء ستبقى حجر الأساس لبناء سوريا المستقبل، وذلك تعليقا على نتائج أعلنتها الهيئة الوطنية للمفقودين بشأن أطفال الدكتورة رانيا العباسي. وقال الشيباني في تدوينة عبر منصة إكس إن سوريا المستقبل ستكون دولة عدل وكرامة تصان فيها الحقوق والحريات، مؤكدا التمسك بمبادئ العدالة والمساءلة وملاحقة المتورطين في الجرائم بحق الشعب السوري. من جانبه، أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أمس السبت أن كشف خيوط جريمة اختفاء أطفال الدكتورة رانيا العباسي يثبت أن الحقيقة

لا تسقط بالتقادم، وأن الملاحقة والمحاسبة هما الطريق إلى تحقيق العدالة. وقال الويس في منشور عبر منصة إكس إن الدولة السورية ستواصل من خلال مؤسساتها كشف الحقائق وإنصاف الضحايا وذويهم، مؤكدا أنه لا عدالة بلا محاسبة ولا مكان للإفلات من العقاب. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن التحقيقات الجارية أفضت إلى معلومات وأدلة تشير إلى مقتل أطفال الدكتورة رانيا العباسي على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام البائد. وقادت التحقيقات الأولية إلى مؤشرات على تورط المجرم أمجد يوسف، فيما تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات وجمع الأدلة وملاحقة بقية المتورطين المحتملين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

تركيا ترفع وجهات صادراتها الإلكترونية من 18 إلى 35 بلداً. أعلنت وزارة التجارة التركية رفع عدد الدول المستهدفة ضمن استراتيجية التصدير الإلكتروني من 18 إلى 35 دولة، لتشمل مؤخرا فرنسا وألمانيا ورومانيا. وقال رئيس دائرة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيات الحديثة في الوزارة حسن أونال في تصريح لوكالة الأناضول التركية أمس السبت إن قيمة الصادرات الإلكترونية التركية ارتفعت من 2 مليار دولار عام 2022 إلى 6 مليارات دولار و4 أعشار المليار، مؤكدا أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من ذلك. وأشار أونال إلى أن السعودية تتابع التجربة التركية في التجارة الإلكترونية باعتبارها من أنجح التجارب عالميا، موضحا أن الوزارة تعمل على تطوير منصات معلوماتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية المصدرين وتسهيل وصولهم إلى الأسواق العالمية. لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور ترجح بدء انحسار المياه على ضفتي الفرات مساء الأحد. رجحت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور منتصف ليل الأحد بدء انحسار مياه نهر الفرات تدريجيا مساء اليوم الأحد، بعد استقرار منسوب النهر على الخط الغربي عند ارتفاع يقارب 3 أمتار. وأوضحت اللجنة أن التوسع الأفقي للمياه سيبلغ نحو 50 مترا حتى ظهر الأحد دون تسجيل أي زيادات جديدة خلال هذه الفترة. أما على الخط الشرقي الممتد من الميادين إلى البوكمال، فأشارت اللجنة إلى استمرار ارتفاع المناسيب مع توقع استقرار الوضع خلال 24 ساعة. وأكدت اللجنة استمرار حالة الاستنفار ورفع جاهزية الفرق الميدانية، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية وتجنب الشائعات. فيما أعلنت مديرية الموارد المائية في الرقة إغلاق البوابة الرابعة لمفيض سد الفرات بعد انخفاض مستوى المياه بنحو 50 سنتيمترا. تحييد عنصر من داعش الإرهابي حاول تفجير نفسه قرب مقر عسكري بحلب. أعلنت السلطات السورية مساء أمس السبت تحييد عنصر من تنظيم داعش الإرهابي أثناء محاولته تفجير نفسه قرب مقر عسكري في بلدة بزاعة بريف حلب الشمالي. ونقلت الإخبارية السورية الرسمية عن مصدر أمني أن العملية جرت بعد رصد العنصر الإرهابي ومنعه من تنفيذ هجومه دون الإشارة إلى وقوع خسائر أو إصابات. وتؤكد السلطات السورية استمرار جهودها لتعزيز الاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية وضبط الأوضاع الأمنية في مختلف المحافظات. وكانت سوريا قد انضمت رسميا في 20 الثاني الماضي إلى التحالف

0: موسم حج 1447. حازت رئاسة الشؤون الدينية التركية المركز الأول في فئة أفضل تنظيم للحج ضمن جوائز لبيتم التي تمنحها وزارة الحج والعمرة السعودية لموسم حج 1447 للهجرة. وأعلنت الجائزة خلال حفل أقيم في مكة المكرمة، حيث أعرب رئيس الشؤون الدينية التركي صافي أرباغوش عن سعادته بهذا الإنجاز، كما نال المدير العام لخدمات الحج والعمرة حسين دمير خان جائزة أفضل تواصل وتنسيق في إنجاز جديد للمؤسسة التركية. وأكد أرباغوش أن هذا النجاح جاء بفضل جهود العاملين في خدمة الحجاج والدعم المتواصل المقدم لهم، مشددا على مواصلة العمل لتقديم أفضل الخدمات للحجاج في المواسم المقبلة. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إسطنبول. يممت نحوك وجهتي ومساري، يممت نحوك وجهتي ومساري، وجعلت أرضك قبلتي ومزاري، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار، يا أيها الطيار أوصلني إلى، يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري. يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري. يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى.

الأغصان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار، يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار. يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار، يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار.

يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار، علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال للأعمار، علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار، علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار، علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال للأعمار، علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار، علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار. قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي، قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي، وأبثها عبر النسيم الجاري، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري. بشير الصالح.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يلتقي وفدا من أهالي دمشق المهنئين بعيد الأضحى المبارك. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت في قصر العظم بدمشق وفدا من أهالي المدينة الذين قدموا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفق ما أفادت به رئاسة الجمهورية العربية السورية. ويأتي اللقاء بعد زيارة أجراها الشرع الجمعة إلى محافظة دير الزور برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين لبحث تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات والإجراءات المتخذة للتعامل مع المستجدات. والتقى الشرع خلال تلك الزيارة وجهاء وأعيان المحافظة، وبحث معهم الأوضاع المرتبطة بارتفاع منسوب النهر، إضافة إلى ملفات خدمية وتنموية ومعيشية، وترأس اجتماعا للاطلاع على واقع المحافظة ومتابعة استجابة المؤسسات الحكومية للتطورات الأخيرة. الشيباني: تضحيات الشهداء حجر الأساس لبناء سوريا المستقبل. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت أن تضحيات الشهداء ستبقى حجر الأساس لبناء سوريا المستقبل، وذلك تعليقا على نتائج أعلنتها الهيئة الوطنية للمفقودين بشأن أطفال الدكتورة رانيا العباسي. وقال الشيباني في تدوينة عبر منصة إكس إن سوريا المستقبل ستكون دولة عدل وكرامة تصان فيها الحقوق والحريات، مؤكدا التمسك بمبادئ العدالة والمساءلة وملاحقة المتورطين في الجرائم بحق الشعب السوري. من جانبه أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أمس السبت أن كشف خيوط جريمة اختفاء أطفال الدكتورة رانيا العباسي يثبت أن الحقيقة لا تسقط بالتقادم، وأن الملاحقة والمحاسبة هما الطريق إلى تحقيق العدالة. وقال الويس في منشور عبر منصة إكس إن الدولة السورية ستواصل من خلال مؤسساتها كشف الحقائق وإنصاف الضحايا وذويهم، مؤكدا أنه لا عدالة بلا محاسبة ولا مكان للإفلات من العقاب. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن التحقيقات الجارية أفضت إلى معلومات وأدلة تشير إلى مقتل أطفال الدكتورة رانيا العباسي على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام البائد. وقادت التحقيقات الأولية إلى مؤشرات على تورط المجرم أمجد يوسف

التوسف، فيما تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات وجمع الأدلة وملاحقة بقية المتورطين المحتملين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

تركيا ترفع وجهات صادراتها الإلكترونية من 18 إلى 35 بلداً. أعلنت وزارة التجارة التركية رفع عدد الدول المستهدفة ضمن استراتيجية التصدير الإلكتروني من 18 إلى 35 دولة، لتشمل مؤخرا فرنسا وألمانيا ورومانيا. وقال رئيس دائرة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيات الحديثة في الوزارة حسن أونال في تصريح لوكالة الأناضول التركية أمس السبت إن قيمة الصادرات الإلكترونية التركية ارتفعت من 2 مليار دولار عام 2022 إلى 6 مليارات دولار و4 أعشار المليار، مؤكدا أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من ذلك. وأشار أونال إلى أن السعودية تتابع التجربة التركية في التجارة الإلكترونية باعتبارها من أنجح التجارب عالميا، موضحا أن الوزارة تعمل على تطوير منصات معلوماتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية المصدرين وتسهيل وصولهم إلى الأسواق العالمية. لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور ترجح بدء انحسار المياه على ضفتي الفرات مساء الأحد. رجحت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور منتصف ليل الأحد بدء انحسار مياه نهر الفرات تدريجيا مساء اليوم الأحد، بعد استقرار منسوب النهر على الخط الغربي عند ارتفاع يقارب 3 أمتار. وأوضحت اللجنة أن التوسع الأفقي للمياه سيبلغ نحو 50 مترا حتى ظهر الأحد دون تسجيل أي زيادات جديدة خلال هذه الفترة. أما على الخط الشرقي الممتد من الميادين إلى البوكمال، فأشارت اللجنة إلى استمرار ارتفاع المناسيب مع توقع استقرار الوضع خلال 24 ساعة. وأكدت اللجنة استمرار حالة الاستنفار ورفع جاهزية الفرق الميدانية، داعية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية وتجنب الشائعات. فيما أعلنت مديرية الموارد المائية في الرقة إغلاق البوابة الرابعة لمفيض سد الفرات بعد انخفاض مستوى المياه بنحو 50 سنتيمترا. تحييد عنصر من داعش الإرهابي حاول تفجير نفسه قرب مقر عسكري بحلب. أعلنت السلطات السورية مساء أمس السبت تحييد عنصر من تنظيم داعش الإرهابي أثناء محاولته تفجير نفسه قرب مقر عسكري في بلدة بزاعة بريف حلب الشمالي. ونقلت الإخبارية السورية الرسمية عن مصدر أمني أن العملية جرت بعد رصد العنصر الإرهابي ومنعه من تنفيذ هجومه دون الإشارة إلى وقوع خسائر أو إصابات. وتؤكد السلطات السورية استمرار جهودها لتعزيز الاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية وضبط الأوضاع الأمنية في مختلف المحافظات. وكانت سوريا قد انضمت رسميا في تشرين الثاني الماضي إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي الذي تأسس عام 2014 بقيادة الولايات المتحدة. تركيا تفوز بجائزة أفضل تنظيم للحج.

لموسم حج 1447. حازت رئاسة الشؤون الدينية التركية المركز الأول في فئة أفضل تنظيم للحج ضمن جوائز لبيتم التي تمنحها وزارة الحج والعمرة السعودية لموسم حج.

0: عن سعادته بهذا الإنجاز، كما نال المدير العام لخدمات الحج والعمرة حسين دمير خان جائزة أفضل تواصل وتنسيق في إنجاز جديد للمؤسسة التركية. وأكد أرباغوش أن هذا النجاح جاء بفضل جهود العاملين في خدمة الحجاج والدعم المتواصل المقدم لهم، مشددا على مواصلة العمل لتقديم أفضل الخدمات للحجاج في المواسم المقبلة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يلتقي وفدا من أهالي دمشق المهنئين بعيد الأضحى المبارك. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت في قصر العظم بدمشق وفدا من أهالي المدينة الذين قدموا التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفق ما أفادت به رئاسة الجمهورية العربية السورية. ويأتي اللقاء بعد زيارة أجراها الشرع الجمعة إلى محافظة دير الزور برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين لبحث تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات والإجراءات المتخذة للتعامل مع المستجدات. والتقى الشرع خلال تلك زيارة وجهاء وأعيان المحافظة، وبحث معهم الأوضاع المرتبطة بارتفاع منسوب النهر، إضافة إلى ملفات خدمية وتنموية ومعيشية، وترأس اجتماعا للاطلاع على واقع المحافظة ومتابعة استجابة المؤسسات الحكومية للتطورات الأخيرة. الشيباني: تضحيات الشهداء حجر الأساس لبناء سوريا المستقبل. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس السبت أن تضحيات الشهداء ستبقى حجر الأساس لبناء سوريا المستقبل، وذلك تعليقا على نتائج أعلنتها الهيئة الوطنية للمفقودين بشأن أطفال الدكتورة رانيا العباسي. وقال الشيباني في تدوينة عبر منصة إكس إن سوريا المستقبل ستكون دولة عدل وكرامة تصان فيها الحقوق والحريات، مؤكدا التمسك بمبادئ العدالة والمساءلة وملاحقة المتورطين في الجرائم بحق الشعب السوري. من جانبه، أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أمس السبت أن كشف خيوط جريمة اختفاء أطفال الدكتورة رانيا العباسي يثبت أن الحقيقة لا تسقط بالتقادم، وأن الملاحقة والمحاسبة هما الطريق إلى تحقيق العدالة. وقال الويس في منشور عبر منصة إكس إن الدولة السورية ستواصل من خلال مؤسساتها كشف الحقائق وإنصاف الضحايا وذويهم، مؤكدا أنه لا عدالة بلا محاسبة ولا مكان للإفلات من العقاب. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن التحقيقات الجارية أفضت إلى معلومات وأدلة تشير إلى مقتل أطفال الدكتورة رانيا العباسي على يد مجموعات وميليشيات تابعة للنظام البائد. وقادت التحقيقات الأولية إلى مؤشرات على تورط المجرم أمجد يوسف، فيما تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات وجمع الأدلة وملاحقة بقية المتورطين المحتملين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

تركيا ترفع وجهات صادراتها الإلكترونية من 18 إلى 35 بلداً. أعلنت وزارة التجارة التركية رفع عدد الدول المستهدفة ضمن استراتيجية

استراتيجية التصدير الإلكتروني من 18 إلى 35 دولة لتشمل مؤخرا فرنسا وألمانيا ورومانيا. وقال رئيس دائرة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيات الحديثة في الوزارة حسن أونال في تصريح لوكالة الأناضول التركية أمس السبت إن قيمة الصادرات الإلكترونية التركية ارتفعت من 2 مليار دولار عام 2022 إلى 6 مليارات دولار و4 أعشار المليار، مؤكدا أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من ذلك. وأشار أونال إلى أن السعودية تتابع التجربة التركية في التجارة الإلكترونية باعتبارها من أنجح التجارب عالميا، موضحا أن الوزارة تعمل على تطوير منصات معلوماتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية المصدرين وتسهيل وصولهم إلى الأسواق العالمية. لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور ترجح بدء انحسار المياه على ضفتي الفرات مساء الأحد. رجحت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور منتصف ليل الأحد بدء انحسار مياه نهر الفرات تدريجيا مساء اليوم الأحد بعد استقرار منسوب النهر على الخط الغربي عند ارتفاع يقارب 3 أمتار. وأوضحت اللجنة أن التوسع الأفقي للمياه سيبلغ نحو 50 مترا حتى ظهر الأحد دون تسجيل أي زيادات جديدة خلال هذه الفترة. أما على الخط الشرقي الممتد من الميادين إلى البوكمال فأشارت اللجنة إلى استمرار ارتفاع المناسيب مع توقع استقرار الوضع خلال 24 ساعة. وأكدت اللجنة استمرار حالة الاستنفار ورفع جاهزية الفرق الميدانية داعية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية وتجنب الشائعات، فيما أعلنت مديرية الموارد المائية في الرقة إغلاق البوابة الرابعة لمفيض سد الفرات بعد انخفاض مستوى المياه بنحو 50 سنتيمترا. تحييد عنصر من داعش الإرهابي حاول تفجير نفسه قرب مقر عسكري بحلب. أعلنت السلطات السورية مساء أمس السبت تحييد عنصر من تنظيم داعش الإرهابي أثناء محاولته تفجير نفسه قرب مقر عسكري في بلدة بزاعة بريف حلب الشمالي. ونقلت الإخبارية السورية الرسمية عن مصدر أمني أن العملية جرت بعد رصد العنصر الإرهابي ومنعه من تنفيذ هجومه دون الإشارة إلى وقوع خسائر أو إصابات. وتؤكد السلطات السورية استمرار جهودها لتعزيز الاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية وضبط الأوضاع الأمنية في مختلف المحافظات. وكانت سوريا قد انضمت رسميا في تشرين الثاني الماضي إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي الذي تأسس عام 2014 بقيادة الولايات المتحدة. تركيا تفوز بجائزة أفضل تنظيم للحج لموسم حج 1447. حازت رئاسة الشؤون الدينية التركية المركز الأول في فئة أفضل تنظيم للحج ضمن جوائز لبيتم التي تمنحها وزارة الحج والعمرة السعودية لموسم حج 1447 للهجرة. وأعلنت الجائزة خلال حفل أقيم في مكة المكرمة حيث أعرب رئيس الشؤون الدينية التركي صافي أرباغوش
عن سعادته بهذا الإنجاز، كما نال المدير العام لخدمات الحج والعمرة حسين دمير خان جائزة أفضل تواصل وتنسيق.

0: في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزارة الطوارئ السورية ترفع سواتر ترابية على ضفاف الفرات بمنطقة الكشمة بريف دير الزور. تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعمال رفع السواتر الترابية على ضفاف نهر الفرات في منطقة الكشمة بريف دير الزور الشرقي ضمن إجراءات الاستجابة الطارئة لمواجهة ارتفاع منسوب المياه. وأوضح الدفاع المدني أن هذه الأعمال تهدف إلى حماية السكان والممتلكات والحد من آثار ارتفاع منسوب النهر بالتزامن مع استمرار رفع الجاهزية من قبل فرق الطوارئ والجهات المحلية في دير الزور والرقة، فيما أكدت وزارة الطاقة استقرار منسوب نهر الفرات عند 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب 50 مترا، مشيرة

إلى عدم توقع تسجيل زيادات إضافية مع بدء الانحسار التدريجي للفيضان مساء الأحد. وفي سياق متصل، بحث محافظ دير الزور زياد العايش الأحد مع لجنة الاستجابة الطارئة الاستعدادات الخاصة بامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في المحافظة في ظل تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات، واستعرضت مديرية التربية الإجراءات المتخذة لضمان سير العملية الامتحانية والتي شملت استحداث مراكز امتحانية جديدة على ضفتي النهر في الجزيرة والشامية بهدف تجنيب الطلاب مخاطر التنقل وعبور النهر. وأكد المحافظ ضرورة توفير مستلزمات السلامة خلال الامتحانات، فيما أشار إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سلامة الطلاب والكوادر التعليمية واستمرار العملية الامتحانية دون عوائق. ترامب طلب تعديلات على مسودة الاتفاق مع إيران بحسب مواقع إخبارية أمريكية. أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إجراء تعديلات على بعض بنود مسودة الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وإيران. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب طالب خلال اجتماع في البيت الأبيض بتشديد البنود المتعلقة بالمواد النووية الإيرانية وآلية السيطرة على اليورانيوم المخصب، ما أدى إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر عدة أيام. كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نسخة معدلة من مسودة الاتفاق أرسلت إلى إيران وتتضمن شروطا أكثر صرامة، فيما لا تزال الترتيبات النهائية قيد الاستكمال بين الأطراف المعنية. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتنصب حاجزاً.

توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي الأحد في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نصبت حاجزا مؤقتا على الطريق الواصل بين قرية صيد الجولان ومزرعة البصالي، وأجرت عمليات تفتيش للمارة قبل أن تنسحب من المنطقة. وفي حادثة مماثلة نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا مؤقتا عند المدخل الشرقي لقرية معرية في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، وقامت بتفتيش المارة والمركبات ووسائط النقل العام قبل الانسحاب. وأوضح رئيس بلدية معرية وعابدين موفق محمود أن 4 آليات عسكرية للاحتلال وعلى متنها نحو 150 جنديا نفذت التوغل دون تسجيل حالات اعتقال أو احتجاز، فيما جددت سوريا مطالبتها بانسحاب قوات الاحتلال من أراضيها ووقف الانتهاكات المتكررة في الجنوب السوري.

0: الاحتلال الإسرائيلي يعلن احتلال قلعة شقيف ومقتل عسكري له جنوبي لبنان. أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس الأحد توسيع التوغل البري في جنوب لبنان والسيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية الواقعة شمال نهر الليطاني، فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده وإصابة أربعة آخرين خلال معارك في المنطقة. وقال كاتس إن العملية نفذت بتوجيه من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهدفت إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية في جنوب لبنان. وفي المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجندي قتل وأصيب أربعة عسكريين آخرين إثر استهدافهم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الغربي. المصرف المركزي السوري يمدد مهلة استبدال العملة 30 يوما حتى نهاية تموز. أصدر مصرف سوريا المركزي الأحد قرارا يقضي بتمديد مهلة استبدال العملة 30 يوما إضافية حتى نهاية شهر تموز المقبل، وذلك اعتبارا من الأول من تموز. وأوضح المصرف أن القرار يشمل استمرار استبدال جميع فئات العملة القديمة وفق القرارات النافذة، داعيا المؤسسات المالية المعتمدة إلى مواصلة عمليات الاستبدال اعتبارا من يوم الاثنين. وأشار المصرف إلى أن التمديد يأتي استكمالا للإجراءات السابقة بعد التقدم الجيد الذي شهدته عملية استبدال العملة خلال الأشهر الماضية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم. نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

تستمعون إلى صدى الفرات. صدى الفرات معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

نعيد لمشاهدينا الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزارة الطوارئ السورية ترفع سواتر ترابية على ضفاف الفرات بمنطقة الكشمة بريف دير الزور. تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعمال رفع السواتر الترابية على ضفاف نهر الفرات في منطقة الكشمة بريف دير الزور الشرقي ضمن إجراءات الاستجابة الطارئة لمواجهة ارتفاع منسوب المياه. وأوضح الدفاع المدني أن هذه الأعمال تهدف إلى حماية السكان والممتلكات والحد من آثار ارتفاع منسوب النهر بالتزامن مع استمرار رفع الجاهزية من قبل فرق الطوارئ والجهات المحلية في دير الزور والرقة، فيما أكدت وزارة الطاقة استقرار منسوب نهر الفرات عند 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب 50 مترا، مشيرة إلى عدم توقع تسجيل زيادات إضافية مع بدء الانحسار التدريجي للفيضان مساء الأحد. وفي سياق متصل، بحث محافظ دير الزور زياد العايش الأحد مع لجنة الاستجابة الطارئة الاستعدادات الخاصة بامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في المحافظة في ظل تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات

0: واستعرضت مديرية التربية الإجراءات المتخذة لضمان سير العملية الامتحانية، والتي شملت استحداث مراكز امتحانية جديدة على ضفتي النهر في الجزيرة والشامية بهدف تجنيب الطلاب مخاطر التنقل وعبور النهر. وأكد المحافظ ضرورة توفير مستلزمات السلامة خلال الامتحانات، فيما أشار إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سلامة الطلاب والكوادر التعليمية واستمرار العملية الامتحانية دون عوائق. ترامب طلب تعديلات على مسودة الاتفاق مع إيران بحسب مواقع إخبارية أمريكية. أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إجراء تعديلات على بعض بنود مسودة الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وإيران. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب طالب خلال اجتماع في البيت الأبيض بتشديد البنود المتعلقة بالمواد النووية الإيرانية وآلية السيطرة على اليورانيوم المخصب، ما أدى إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر عدة أيام. كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نسخة معدلة من مسودة الاتفاق أرسلت إلى إيران وتتضمن شروطا أكثر صرامة، فيما لا تزال الترتيبات النهائية قيد الاستكمال بين الأطراف المعنية. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتنصب حاجزا. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي الأحد في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نصبت حاجزا مؤقتا على الطريق الواصل بين قرية صيد الجولان ومزرعة البصالي، وأجرت عمليات تفتيش للمارة قبل أن تنسحب من المنطقة. وفي حادثة مماثلة نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا مؤقتا عند المدخل الشرقي لقرية معرية في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، وقامت بتفتيش المارة والمركبات ووسائط النقل العام قبل الانسحاب. وأوضح رئيس بلدية معرية وعابدين موفق محمود أن 4 آليات عسكرية للاحتلال وعلى متنها نحو 150 جنديا نفذت التوغل دون تسجيل حالات اعتقال أو احتجاز، فيما جددت سوريا مطالبتها بانسحاب قوات الاحتلال من أراضيها ووقف الانتهاكات المتكررة في الجنوب السوري. الاحتلال الإسرائيلي يعلن احتلال قلعة شقيف ومقتل عسكري له جنوبي لبنان. أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس الأحد توسيع التوغل البري في جنوب لبنان والسيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية الواقعة شمال نهر الليطاني، فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل 1 جنوده وإصابة 4 آخرين خلال معارك في المنطقة. وقال كاتس إن العملية نفذت بتوجيه من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهدفت إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية في جنوب لبنان. وفي المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجندي قتل وأصيب 4 عسكريين آخرين إثر استهدافهم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الغربي. المصرف المركزي السوري يمدد مهلة استبدال العملة 30 يوما حتى نهاية تموز. أصدر مصرف سوريا المركزي الأحد قرارا يقضي بتمديد مهلة استبدال العملة 30 يوما إضافية حتى نهاية شهر تموز المقبل، وذلك اعتبارا من الأول من تموز. وأوضح المصرف أن القرار يشمل استمرار استبدال جميع فئات العملة القديمة وفق القرارات النافذة، داعيا المؤسسات المالية المعتمدة إلى مواصلة عمليات الاستبدال اعتبارا من يوم الاثنين. وأشار المصرف إلى أن التمديد يأتي استكمالا للإجراءات السابقة بعد التقدم الجيد الذي شهدته عملية استبدال العملة خلال الأشهر الماضية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزارة الطوارئ السورية ترفع سواتر ترابية على ضفاف الفرات بمنطقة الكشمة بريف دير الزور. تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعمال رفع السواتر الترابية على ضفاف نهر الفرات في منطقة الكشمة بريف دير الزور الشرقي ضمن إجراءات الاستجابة الطارئة لمواجهة ارتفاع منسوب المياه. وأوضح الدفاع المدني أن هذه الأعمال تهدف إلى حماية السكان والممتلكات والحد من آثار ارتفاع منسوب النهر بالتزامن مع استمرار رفع الجاهزية من قبل فرق الطوارئ والجهات المحلية في دير الزور والرقة، فيما أكدت وزارة الطاقة استقرار منسوب نهر الفرات عند 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب 50 مترا، مشيرة إلى عدم توقع تسجيل زيادات إضافية مع بدء الانحسار التدريجي للفيضان مساء الأحد. وفي سياق متصل، بحث محافظ دير الزور زياد العايش الأحد مع لجنة الاستجابة الطارئة الاستعدادات الخاصة بامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في المحافظة في ظل تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات، واستعرضت مديرية التربية الإجراءات المتخذة لضمان سير العملية الامتحانية والتي شملت استحداث مراكز امتحانية جديدة على ضفتي النهر في الجزيرة والشامية بهدف تجنيب الطلاب مخاطر التنقل وعبور النهر. وأكد المحافظ ضرورة توفير مستلزمات السلامة خلال الامتحانات، فيما أشار إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سلامة الطلاب والكوادر التعليمية واستمرار العملية الامتحانية دون عوائق.

0: ترامب طلب تعديلات على مسودة الاتفاق مع إيران بحسب مواقع إخبارية أمريكية. أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إجراء تعديلات على بعض بنود مسودة الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وإيران. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب طالب خلال اجتماع في البيت الأبيض بتشديد البنود المتعلقة بالمواد النووية الإيرانية وآلية السيطرة على اليورانيوم المخصب، ما أدى إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر عدة أيام. كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نسخة معدلة من مسودة الاتفاق أرسلت إلى إيران وتتضمن شروطا أكثر صرامة، فيما لا تزال الترتيبات النهائية قيد الاستكمال بين الأطراف المعنية. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتنصب حاجزاً. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي الأحد في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نصبت حاجزا مؤقتا على الطريق الواصل بين قرية صيد الجولان ومزرعة البصالي، وأجرت عمليات تفتيش للمارة قبل أن تنسحب من المنطقة. وفي حادثة مماثلة نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا مؤقتا عند المدخل الشرقي لقرية معرية في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، وقامت بتفتيش المارة والمركبات ووسائط النقل العام قبل الانسحاب. وأوضح رئيس بلدية معرية وعابدين موفق محمود أن 4 آليات عسكرية للاحتلال وعلى متنها نحو 150 جنديا نفذت التوغل دون تسجيل حالات اعتقال أو احتجاز، فيما جددت سوريا مطالبتها بانسحاب قوات الاحتلال من أراضيها ووقف الانتهاكات المتكررة في الجنوب السوري. الاحتلال الإسرائيلي يعلن احتلال قلعة شقيف ومقتل عسكري له جنوبي لبنان. أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس الأحد توسيع التوغل البري في جنوب لبنان والسيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية الواقعة شمال نهر الليطاني، فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل 1 جنوده وإصابة 4 آخرين خلال معارك في المنطقة. وقال كاتس إن العملية نفذت بتوجيه من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهدفت إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية في جنوب لبنان. وفي المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجندي قتل وأصيب 4 عسكريين آخرين إثر استهدافهم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الغربي. المصرف المركزي السوري يمدد مهلة استبدال العملة 30 يوما حتى نهاية تموز. أصدر مصرف سوريا المركزي الأحد قرارا يقضي بتمديد مهلة استبدال العملة 30 يوما إضافية حتى نهاية شهر تموز المقبل، وذلك اعتبارا من الأول من تموز. وأوضح المصرف أن القرار يشمل استمرار استبدال جميع فئات العملة القديمة وفق القرارات النافذة، داعيا المؤسسات المالية المعتمدة إلى مواصلة عمليات الاستبدال اعتبارا من يوم الاثنين. وأشار المصرف إلى أن التمديد يأتي استكمالا للإجراءات السابقة بعد التقدم الجيد الذي شهدته عملية استبدال العملة خلال الأشهر الماضية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

الإغاثة التركية توزع كراسي كهربائية على 228 سورياً من ضحايا الحرب.

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها 228 كرسياً متحركاً كهربائياً في سوريا، وذلك في إطار جهودها الموجهة للأشخاص الذين فقدوا أطرافهم جراء هجمات قوات النظام المخلوع بين عامي 2011 و2024. وتهدف الهيئة من خلال عمليات التوزيع التي نفذتها في محافظات دمشق وحلب وحماة وحمص وإدلب إلى تمكين ذوي الإعاقة من ضحايا الحرب من مواصلة حياتهم اليومية بشكل أكثر استقلالية. وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية الاثنين 25 من أيار، أفاد ممثل هيئة الإغاثة الإنسانية في سوريا حمزة دينتشر بأن تحديد المحتاجين جرى بناء على عمل دقيق بالتنسيق مع المؤسسات المحلية، وأوضح أنه تم إيصال الكراسي الكهربائية إلى 228 شخصاً من ذوي الإعاقة بعد فحص تقاريرهم الطبية، مضيفاً سنواصل أعمالنا الإنسانية بعزيمة وإصرار

كافة العقبات في المنطقة تماما. وشدد دينشير على أن المواطنين من ذوي الإعاقة الذين كافحوا من أجل البقاء تحت الحرب قد سنحت لهم اليوم فرصة التنقل دون الاعتماد على الآخرين مع حصولهم على الكراسي المتحركة كهربائيا. من جانبه ذكر محمد عدنان شوشو الذي أصيب في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق في العام 2015 مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي أن حركته أصبحت أسهل الآن بفضل الكرسي المتحرك الذي حصل عليه، معربا عن شكره لكل من قدم له الدعم. وتواصل هيئة الإغاثة الإنسانية أنشطتها في مجالات الإغاثة الإنسانية والصحة والتعليم وإعادة التأهيل في سوريا منذ انطلاق الثورة عام 2011. وتعد مشكلة الإعاقات بسبب الحرب من أكبر المشاكل التي يعاني منها الشعب السوري، ولا توجد إحصائيات دقيقة لأعداد المصابين بالإعاقات الحركية المختلفة والبتور والشلل. وتشير التقديرات إلى وجود عشرات الآلاف من حالات الإعاقة الحركية وربما أكثر من ذلك بكثير، مع تراكم الإصابات خلال 14 عاما من الحرب ومع وقوع حالات جديدة بسبب مخلفات الحرب والألغام.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزارة الطوارئ السورية ترفع سواتر ترابية على ضفاف الفرات بمنطقة الكشمة بريف دير الزور. تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعمال رفع السواتر الترابية على ضفاف نهر الفرات في منطقة الكشمة بريف دير الزور الشرقي ضمن إجراءات الاستجابة الطارئة لمواجهة ارتفاع منسوب المياه. وأوضح الدفاع المدني أن هذه الأعمال تهدف إلى حماية السكان والممتلكات والحد من آثار ارتفاع منسوب النهر بالتزامن مع استمرار رفع الجاهزية من قبل فرق الطوارئ والجهات المحلية في دير الزور والرقة، فيما أكدت وزارة الطاقة استقرار منسوب نهر الفرات عند 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب 50 مترا، مشيرة إلى عدم توقع تسجيل زيادات إضافية مع بدء الانحسار التدريجي للفيضان مساء الأحد. وفي سياق متصل، بحث محافظ دير الزور زياد العايش الأحد مع لجنة الاستجابة الطارئة الاستعدادات الخاصة بامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في المحافظة في ظل تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات، واستعرضت مديرية التربية الإجراءات المتخذة لضمان سير العملية الامتحانية والتي شملت استحداث مراكز امتحانية جديدة على ضفتي النهر في الجزيرة والشامية بهدف تجنيب الطلاب مخاطر التنقل وعبور النهر. وأكد المحافظ ضرورة توفير مستلزمات السلامة خلال الامتحانات، فيما أشار إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سلامة الطلاب والكوادر التعليمية واستمرار العملية الامتحانية دون عوائق. ترامب طلب تعديلات على مسودة الاتفاق مع إيران بحسب مواقع إخبارية أمريكية. أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إجراء تعديلات على بعض بنود مسودة الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وإيران. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب طالب خلال اجتماع في البيت الأبيض بتشديد البنود المتعلقة بالمواد النووية الإيرانية وآلية السيطرة على اليورانيوم

0: من المفاوضات قد تستمر عدة أيام، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نسخة معدلة من مسودة الاتفاق أرسلت إلى إيران وتتضمن شروطا أكثر صرامة، فيما لا تزال الترتيبات النهائية قيد الاستكمال بين الأطراف المعنية. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتنصب حاجزاً. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي الأحد في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نصبت حاجزا مؤقتا على الطريق الواصل بين قرية صيد الجولان ومزرعة البصالي، وأجرت عمليات تفتيش للمارة قبل أن تنسحب من المنطقة. وفي حادثة مماثلة نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا مؤقتا عند المدخل الشرقي لقرية معرية في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، وقامت بتفتيش المارة والمركبات ووسائط النقل العام قبل الانسحاب. وأوضح رئيس بلدية معرية وعابدين موفق محمود أن 4 آليات عسكرية للاحتلال وعلى متنها نحو 150 جنديا نفذت التوغل دون تسجيل حالات اعتقال أو احتجاز، فيما جددت سوريا مطالبتها بانسحاب قوات الاحتلال من أراضيها ووقف الانتهاكات المتكررة في الجنوب السوري. الاحتلال الإسرائيلي يعلن احتلال قلعة شقيف ومقتل عسكري له جنوبي لبنان. أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس الأحد توسيع التوغل البري في جنوب لبنان والسيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية الواقعة شمال نهر الليطاني، فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل 1 جنوده وإصابة 4 آخرين خلال معارك في المنطقة. وقال كاتس إن العملية نفذت بتوجيه من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهدفت إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية في جنوب لبنان. وفي المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجندي قتل وأصيب 4 عسكريين آخرين إثر استهدافهم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الغربي. المصرف المركزي السوري يمدد مهلة استبدال العملة 30 يوما حتى نهاية تموز. أصدر مصرف سوريا المركزي الأحد قرارا يقضي بتمديد مهلة استبدال العملة 30 يوما إضافية حتى نهاية شهر تموز المقبل، وذلك اعتبارا من الأول من تموز. وأوضح المصرف أن القرار يشمل استمرار استبدال جميع فئات العملة القديمة وفق القرارات النافذة، داعيا المؤسسات المالية المعتمدة إلى مواصلة عمليات الاستبدال اعتبارا من يوم الاثنين. وأشار المصرف إلى أن التمديد يأتي استكمالا للإجراءات السابقة بعد التقدم الجيد الذي شهدته عملية استبدال العملة خلال الأشهر الماضية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعة متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب.

جعلت أرضك قبلتي ومزاري، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار. وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار. يا أيها الطيار أوصلني إلى، يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري. يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري. يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار. يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار. يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار. يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار.

يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار، علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال للأعمار، علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار، علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار، علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال للأعمار، علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار، علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار. قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي، قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي وأبثها عبر النسيم الجاري، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري. بشير الصالح.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزارة الطوارئ السورية ترفع سواتر ترابية على ضفاف الفرات بمنطقة الكشمة بريف دير الزور. تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعمال رفع السواتر الترابية على ضفاف نهر الفرات في منطقة الكشمة بريف دير الزور الشرقي ضمن إجراءات الاستجابة الطارئة لمواجهة ارتفاع منسوب المياه. وأوضح الدفاع المدني أن هذه الأعمال تهدف إلى حماية السكان والممتلكات والحد من آثار ارتفاع منسوب النهر بالتزامن مع استمرار رفع الجاهزية من قبل فرق الطوارئ والجهات المحلية في دير الزور والرقة، فيما أكدت وزارة الطاقة استقرار منسوب نهر الفرات عند 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب 50 مترا، مشيرة إلى عدم توقع تسجيل زيادات إضافية مع بدء الانحسار التدريجي للفيضان مساء الأحد. وفي سياق متصل، بحث محافظ دير الزور زياد العايش الأحد مع لجنة الاستجابة الطارئة الاستعدادات الخاصة بامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في المحافظة في ظل تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات، واستعرضت مديرية التربية الإجراءات المتخذة لضمان سير العملية الامتحانية والتي شملت استحداث مراكز امتحانية جديدة على ضفتي النهر في الجزيرة والشامية بهدف تجنيب الطلاب مخاطر التنقل وعبور النهر. وأكد المحافظ ضرورة توفير مستلزمات السلامة خلال الامتحانات، فيما أشار إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سلامة الطلاب والكوادر التعليمية واستمرار العملية الامتحانية دون عوائق. ترامب طلب تعديلات على مسودة الاتفاق مع إيران بحسب مواقع إخبارية أمريكية. أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إجراء تعديلات على بعض بنود مسودة الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وإيران. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب طالب خلال اجتماع في البيت الأبيض بتشديد البنود المتعلقة بالمواد النووية الإيرانية وآلية السيطرة على اليورانيوم المخصب، ما أدى إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر عدة أيام. كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نسخة معدلة من مسودة الاتفاق أرسلت إلى إيران وتتضمن شروطا أكثر صرامة، فيما لا تزال الترتيبات النهائية قيد الاستكمال بين الأطراف المعنية. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتنصب حاجزاً.

0: توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي الأحد في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نصبت حاجزا مؤقتا على الطريق الواصل بين قرية صيد الجولان ومزرعة البصالي، وأجرت عمليات تفتيش للمارة قبل أن تنسحب من المنطقة. وفي حادثة مماثلة نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا مؤقتا عند المدخل الشرقي لقرية معرية في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، وقامت بتفتيش المارة والمركبات ووسائط النقل العام قبل الانسحاب. وأوضح رئيس بلدية معرية وعابدين موفق محمود أن 4 آليات عسكرية للاحتلال وعلى متنها نحو 150 جنديا نفذت التوغل دون تسجيل حالات اعتقال أو احتجاز، فيما جددت سوريا مطالبتها بانسحاب قوات الاحتلال من أراضيها ووقف الانتهاكات المتكررة في الجنوب السوري. الاحتلال الإسرائيلي يعلن احتلال قلعة شقيف ومقتل عسكري له جنوبي لبنان. أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس الأحد توسيع التوغل البري في جنوب لبنان والسيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية الواقعة شمال نهر الليطاني، فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل 1 جنوده وإصابة 4 آخرين خلال معارك في المنطقة. وقال كاتس إن العملية نفذت بتوجيه من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهدفت إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية في جنوب لبنان. وفي المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجندي قتل وأصيب 4 عسكريين آخرين إثر استهدافهم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الغربي. المصرف المركزي السوري يمدد مهلة استبدال العملة 30 يوما حتى نهاية تموز. أصدر مصرف سوريا المركزي الأحد قرارا يقضي بتمديد مهلة استبدال العملة 30 يوما إضافية حتى نهاية شهر تموز المقبل، وذلك اعتبارا من الأول من تموز. وأوضح المصرف أن القرار يشمل استمرار استبدال جميع فئات العملة القديمة وفق القرارات النافذة، داعيا المؤسسات المالية المعتمدة إلى مواصلة عمليات الاستبدال اعتبارا من يوم الاثنين. وأشار المصرف إلى أن التمديد يأتي استكمالا للإجراءات السابقة بعد التقدم الجيد الذي شهدته عملية استبدال العملة خلال الأشهر الماضية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. عادات يومية تسرع شيخوخة دماغك وتهدد حياتك. تزداد التحديات الصحية التي تواجه الإنسان مع التقدم في العمر، خاصة تلك المرتبطة بالدماغ والقدرات الإدارية.

الإدراكية والذاكرة. فمع الشيخوخة ترتفع احتمالات الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية وتراجع الوظائف المعرفية نتيجة تداخل عوامل بيولوجية وبيئية وسلوكات حياتية قد تبدأ آثارها منذ سنوات الطفولة الأولى ولا ترتبط

مثل التدخين والإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية وقلة الحركة واضطرابات النوم والتوتر المزمن قد تتحول مع الوقت إلى عوامل تهدد الدماغ بصورة مباشرة وترفع احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

خطر عالمي يتسارع مع الشيخوخة. تزداد خطورة هذه المشكلة مع التوقعات بارتفاع عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً إلى أكثر من 1.5 مليار شخص بحلول عام 2050، ما يعني اتساع دائرة المعرضين لأمراض الخرف والتدهور الإدراكي والسكتات الدماغية. ورغم ارتباط السكتات الدماغية غالباً بكبار السن، فإنها لا تقتصر عليهم فقط، إذ يمكن أن تصيب أشخاصاً دون سن 65 عاماً، بل وحتى الأطفال والرضع في بعض الحالات. وتؤكد مؤسسات صحية دولية أن مواجهة هذا التحدي تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير سياسات صحية تدعم الوقاية المبكرة، خاصة مع الارتفاع الكبير في التكلفة الصحية والاجتماعية المرتبطة بأمراض الدماغ المزمنة. الدماغ يبدأ الشيخوخة مبكراً. تشير تقارير جمعية القلب الأمريكية إلى أن حماية الدماغ لا تبدأ عند ظهور أعراض المرض، بل في مراحل مبكرة جداً من الحياة. فالسلوكيات اليومية التي يعتادها الإنسان منذ الصغر قد تحدد لاحقاً مدى مقاومة دماغه للشيخوخة والتدهور المعرفي. وتوضح الجمعية أن صحة الدماغ لا تعتمد فقط على الجينات الوراثية، بل تتشكل عبر شبكة معقدة من العوامل المتداخلة تشمل الصحة الجسدية والنوم الجيد والنشاط البدني والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي. وترتبط صحة القلب والأوعية الدموية ارتباطا مباشرا بصحة الدماغ، إذ تعتمد الخلايا العصبية على تدفق دم مستمر وغني بالأكسجين والعناصر الغذائية، ما يجعل الحفاظ على صحة القلب جزءاً أساسياً من الوقاية من الخرف والسكتات الدماغية. عوامل خفية تهدد الذاكرة. وبحسب خبراء الصحة، لا تقتصر المخاطر على التدخين والسمنة فقط، بل تشمل أيضا عوامل أقل وضوحا مثل التوتر المزمن والقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية واضطرابات النوم والتلوث البيئي والالتهابات المزمنة وضعف التعليم والرعاية الصحية وفقدان السمع وسوء التغذية واضطراب ميكروبيوم الأمعاء. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن تلوث الهواء والمبيدات والميكروبلاستيك قد تسهم في زيادة الالتهابات العصبية والإجهاد التأكسدي، وهي عوامل ترتبط بتدهور الخلايا العصبية مع التقدم في العمر. ولهذا يرى الخبراء أن حماية الدماغ ليست مسؤولية فردية فقط، بل مسؤولية جماعية تشمل تحسين البيئة والتعليم والرعاية الصحية والغذاء وجودة الحياة. كيف نحمي الدماغ من الشيخوخة؟ يرى الأطباء أن الوقاية المبكرة ما تزال السلاح الأقوى في مواجهة أمراض الدماغ، وتشمل أهم الخطوات الوقاية

الغذائية، السيطرة على الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول والسمنة، لأنها تؤثر مباشرة على صحة الأوعية الدموية المغذية للدماغ. النوم الجيد. أثبتت الدراسات أن النوم السيء وانقطاع النفس أثناء النوم قد يؤثران على الذاكرة والانتباه والمزاج، ويرفعان خطر التدهور الإدراكي. النشاط البدني المنظم. فالمشي اليومي مثلاً يساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ويقلل من خطر الخرف والسكتات الدماغية على المدى الطويل. التغذية الصحية. إذ يساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك على دعم صحة القلب والدماغ معا. الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية. إذ يسهم تقليل التوتر والقلق والاكتئاب وتعزيز العلاقات الاجتماعية في حماية الدماغ من آثار الإجهاد المزمن وتسارع الشيخوخة. هل يبطئ فيتامين الشمس الشيخوخة؟ يتزايد اهتمام العلماء بفيتامين دال بعدما ربطت دراسات حديثة بينه وبين تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات وربما إبطاء الشيخوخة الخلوية. وأظهرت دراسة أمريكية أجريت على أكثر من 1000 شخص بمتوسط عمر 65 عاما أن تناول 2000 وحدة دولية يوميا من فيتامين دال ساعد في الحفاظ على التيلوميرات، وهي تراكيب تحمي الحمض النووي من التلف مع التقدم في العمر. ورغم النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن الأمر ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات، ويحذرون من الإفراط في تناول المكملات دون إشراف طبي. بخاخ أنفي ينعش الأمل. وفي تطور علمي لافت، أعلن باحثون من جامعة تكساس A&M تطوير بخاخ أنفي أظهر قدرة على تقليل التهابات الدماغ وتحسين الذاكرة في التجارب الأولية. ويرى الباحثون أن هذا النهج قد يفتح مستقبلا الباب أمام علاجات جديدة لإبطاء شيخوخة الدماغ ومواجهة أمراض مثل الزهايمر والخرف، خاصة مع الارتفاع المتوقع عالميا في أعداد المصابين بهذه الأمراض خلال العقود المقبلة. الفول السوداني ودعم الذاكرة. كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ماستريخت الهولندية أن تناول حصتين يوميا من الفول السوداني المحمص بقشره قد يساعد على تحسين تدفق الدم إلى مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة والتفكير. وأظهرت الفحوصات تحسنا ملحوظا في تدفق الدم داخل بعض الفصوص الدماغية، ولكن الباحثين شددوا على أن الفول السوداني لا يمثل علاجا للخرف أو الزهايمر، بل قد يكون جزءا من نمط غذائي داعم لصحة الدماغ. المعركة تبدأ اليوم. تكشف الأبحاث الحديثة أن صحة الدماغ ليست مسألة حظ أو جينات فقط، بل نتيجة تراكم طويل للعادات اليومية ونمط الحياة والبيئة المحيطة بالإنسان. ولهذا يؤكد الخبراء أن أفضل فرصة لحماية الذاكرة وتقليل خطر السكتات الدماغية والخرف لا تبدأ داخل المستشفيات، بل تبدأ من القرارات الصغيرة التي يتخذها الإنسان كل يوم، كيف يأكل وكيف ينام وكيف يتحرك وكيف يدير ضغوط حياته. مستمعين الكرام، قالوا العقل السليم في الجسم السليم، فلنحافظ على صحة أجسامنا ولنبتعد عن العادات غير الصحية التي تضر بأجسامنا وعقولنا. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزارة الطوارئ السورية ترفع سواتر ترابية على ضفاف الفرات بمنطقة الكشمة بريف دير الزور. تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعمال رفع السواتر الترابية على ضفاف نهر الفرات في منطقة الكشمة بريف دير الزور الشرقي ضمن إجراءات الاستجابة الطارئة لمواجهة ارتفاع منسوب المياه. وأوضح الدفاع المدني أن هذه الأعمال تهدف إلى حماية السكان والممتلكات والحد من آثار ارتفاع منسوب النهر بالتزامن مع استمرار رفع الجاهزية من قبل فرق الطوارئ والجهات المحلية في دير الزور والرقة، فيما أكدت وزارة الطاقة استقرار منسوب نهر الفرات عند 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب 50 مترا، مشيرة إلى عدم توقع تسجيل زيادات إضافية مع بدء الانحسار التدريجي للفيضان مساء الأحد. وفي سياق متصل، بحث محافظ دير الزور زياد العايش الأحد مع لجنة الاستجابة الطارئة الاستعدادات الخاصة بامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في المحافظة في ظل تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات، واستعرضت مديرية التربية الإجراءات المتخذة لضمان سير العملية الامتحانية والتي شملت استحداث مراكز امتحانية جديدة على ضفتي النهر في الجزيرة والشامية بهدف تجنيب الطلاب مخاطر التنقل وعبور النهر. وأكد المحافظ ضرورة توفير مستلزمات السلامة خلال الامتحانات، فيما أشار إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سلامة الطلاب والكوادر التعليمية واستمرار العملية الامتحانية دون عوائق. ترامب طلب تعديلات على مسودة الاتفاق مع إيران بحسب مواقع إخبارية أمريكية. أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إجراء تعديلات على بعض بنود مسودة الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وإيران. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب طالب خلال اجتماع في البيت الأبيض بتشديد البنود المتعلقة بالمواد النووية الإيرانية وآلية السيطرة على اليورانيوم المخصب، ما أدى إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر عدة أيام. كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نسخة معدلة من مسودة الاتفاق أرسلت إلى إيران وتتضمن شروطا أكثر صرامة، فيما لا تزال الترتيبات النهائية قيد الاستكمال بين الأطراف المعنية. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتنصب حاجزا. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي الأحد في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نصبت حاجزا مؤقتا على الطريق الواصل بين قرية صيد الجولان ومزرعة البصالي، وأجرت عمليات تفتيش للمارة قبل أن تنسحب من المنطقة. وفي حادثة مماثلة نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا مؤقتا عند المدخل الشرقي لقرية معرية في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، وقامت بتفتيش المارة والمركبات ووسائط النقل العام قبل الانسحاب. وأوضح رئيس بلدية معرية

0: عابدين موفق محمود أن 4 آليات عسكرية للاحتلال وعلى متنها نحو 150 جنديا نفذت التوغل دون تسجيل حالات اعتقال أو احتجاز، فيما جددت سوريا مطالبتها بانسحاب قوات الاحتلال من أراضيها ووقف الانتهاكات المتكررة في الجنوب السوري. الاحتلال الإسرائيلي يعلن احتلال قلعة شقيف ومقتل عسكري له جنوبي لبنان. أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس الأحد توسيع التوغل البري في جنوب لبنان والسيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية الواقعة شمال نهر الليطاني، فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده وإصابة 4 آخرين خلال معارك في المنطقة. وقال كاتس إن العملية نفذت بتوجيه من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهدفت إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية في جنوب لبنان. وفي المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجندي قتل وأصيب 4 عسكريين آخرين إثر استهدافهم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الغربي. المصرف المركزي السوري يمدد مهلة استبدال العملة 30 يوما حتى نهاية تموز. أصدر مصرف سوريا المركزي الأحد قرارا يقضي بتمديد مهلة استبدال العملة 30 يوما إضافية حتى نهاية شهر تموز المقبل، وذلك اعتبارا من 1 تموز. وأوضح المصرف أن القرار يشمل استمرار استبدال جميع فئات العملة القديمة وفق القرارات النافذة، داعيا المؤسسات المالية المعتمدة إلى مواصلة عمليات الاستبدال اعتبارا من 2 يوم. وأشار المصرف إلى أن التمديد يأتي استكمالا للإجراءات السابقة بعد التقدم الجيد الذي شهدته عملية استبدال العملة خلال الأشهر الماضية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: دل عمري مش خايف على عمري.
1: بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزارة الطوارئ السورية ترفع سواتر ترابية على ضفاف الفرات بمنطقة الكشمة.

0: بريفي دير الزور. تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعمال رفع السواتر الترابية على ضفاف نهر الفرات في منطقة الكشمة بريف دير الزور الشرقي ضمن إجراءات الاستجابة الطارئة لمواجهة ارتفاع منسوب المياه. وأوضح الدفاع المدني أن هذه الأعمال تهدف إلى حماية السكان والممتلكات والحد من آثار ارتفاع منسوب النهر بالتزامن مع استمرار رفع الجاهزية من قبل فرق الطوارئ والجهات المحلية في دير الزور والرقة، فيما أكدت وزارة الطاقة استقرار منسوب نهر الفرات عند 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب 50 مترا، مشيرة إلى عدم توقع تسجيل زيادات إضافية مع بدء الانحسار التدريجي للفيضان مساء الأحد. وفي سياق متصل بحث محافظ دير الزور زياد العايش الأحد مع لجنة الاستجابة الطارئة الاستعدادات الخاصة بامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في المحافظة في ظل تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات، واستعرضت مديرية التربية الإجراءات المتخذة لضمان سير العملية الامتحانية والتي شملت استحداث مراكز امتحانية جديدة على ضفتي النهر في الجزيرة والشامية بهدف تجنيب الطلاب مخاطر التنقل وعبور النهر. وأكد المحافظ ضرورة توفير مستلزمات السلامة خلال الامتحانات، فيما أشار إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سلامة الطلاب والكوادر التعليمية واستمرار العملية الامتحانية دون عوائق. ترامب طلب تعديلات على مسودة الاتفاق مع إيران بحسب مواقع إخبارية أمريكية. أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إجراء تعديلات على بعض بنود مسودة الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وإيران. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب طالب خلال اجتماع في البيت الأبيض بتشديد البنود المتعلقة بالمواد النووية الإيرانية وآلية السيطرة على اليورانيوم المخصب، ما أدى إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر عدة أيام. كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نسخة معدلة من مسودة الاتفاق أرسلت إلى إيران وتتضمن شروطا أكثر صرامة، فيما لا تزال الترتيبات النهائية قيد الاستكمال بين الأطراف المعنية. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتنصب حاجزا. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي الأحد في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نصبت حاجزا مؤقتا على الطريق الواصل بين قرية صيد الجولان ومزرعة البصالي، وأجرت عمليات تفتيش للمارة قبل أن تنسحب من المنطقة. وفي حادثة مماثلة نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا مؤقتا عند المدخل الشرقي لقرية معرية في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، وقامت بتفتيش المارة والمركبات ووسائط النقل العام قبل الانسحاب. وأوضح رئيس بلدية معرية وعابدين موفق محمود أن 4 آليات عسكرية للاحتلال وعلى متنها نحو 150 جنديا نفذت التوغل دون تسجيل حالات اعتقال أو احتجاز، فيما جددت سوريا مطالبتها بانسحاب قوات الاحتلال من أراضيها ووقف الانتهاكات المتكررة في الجنوب السوري. الاحتلال الإسرائيلي يعلن احتلال قلعة شقيف ومقتل عسكري له جنوبي لبنان. أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس الأحد توسيع التوغل البري في جنوب لبنان والسيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية الواقعة شمال نهر الليطاني، فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده وإصابة أربعة آخرين خلال معارك في المنطقة. وقال كاتس إن العملية نفذت بتوجيه من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهدفت إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية في جنوب لبنان. وفي المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجندي قتل وأصيب أربعة عسكريين آخرين إثر استهدافهم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الغربي. المصرف المركزي السوري يمدد مهلة استبدال العملة 30 يوما حتى نهاية تموز. أصدر مصرف سوريا المركزي الأحد قرارا يقضي بتمديد مهلة استبدال العملة 30 يوما إضافية حتى نهاية شهر تموز المقبل، وذلك اعتبارا من الأول من تموز. وأوضح المصرف أن القرار يشمل استمرار استبدال جميع فئات العملة القديمة وفق القرارات النافذة، داعيا المؤسسات المالية المعتمدة إلى مواصلة عمليات الاستبدال اعتبارا من يوم الاثنين. وأشار المصرف إلى أن التمديد يأتي استكمالا للإجراءات السابقة بعد التقدم الجيد الذي شهدته عملية استبدال العملة خلال الأشهر الماضية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إسطنبول. يممت نحوك وجهتي ومساري، يممت نحوك وجهتي ومساري، وجعلت أرضك قبلتي ومزاري، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، ووجدت نفسي فيك حين فقدتها في غربة الأقلام والأشعار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار، وركبت متن الغيم نحوك مسرعا ومسابقا للريح والأطيار، يا أيها الطيار أوصلني إلى، يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري. يا أيها الطيار أوصلني إلى أعتابها، حييت من طياري. يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار، يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار. يا أنت يا اسطنبول يا أم البها، يا درة البلدان والأقطار، يا قصة الفتح العظيم على المدى تروى على الأزمان والأعصار، يا زهرة فواحة ما عابها أن تنثني لضراوة الإعصار، يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار.

يا إرث أجداد العظام وما بنوا بالعدل والإيمان والإصرار، علمتني أن الحياة قصيرة وتقاس بالأعمال للأعمار، علمتني أن

إلى الأعمار علمتني أن العدالة كذبة ما لم تقم بالصارم البتار. علمتني أن الممالك حصنها بالعدل لا بتطاول الأسوار. قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي، قد كنت رغم البعد أرسل لوعتي وأبثها عبر النسيم الجاري. ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري. ها أنت يا اسطنبول يا أشهى المنى، وأنا هنا فلتعلمي أخباري. بشير الصالح.

نفح طين. مريمكم منكم ومريمنا عيني عيني. نفج نفح طين منكم ومريمنا عذب المناهل مواردنا ومريمنا. دعطيف شخصك يزر صبك ومريمنا عين تودك لا عل تشاهدك عيسى يا يابا.

دمك أعملت عيسى عيساكم كان قبل أحمد لنا عيسى حتى ومريمكم العذراء.

نفقنا فحطي.

صبك ومن

يا معود عين تودك لا علت شاهدك عسى عيسى ونياق وجدي ليه

عذراء مريم مريم مريم مريم مريم مريم, مريم.

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا، لاموا لها يا اسف هذا الخبر حملا، نادانا من تحتها لا تحزني حملا، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو. ايش قالوا لك انا وانا

من تحتها لا تحزني حملة، هزي لجزع النخل تسقط رطب كسلوا يا قلب خاضوا ضعت طفلا وليفوا سلوا تسلى به يا با جاء المخاض وضعت طفلا وليفوا سلوا قالوا والله قالوا لمن ذا الطفل.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزارة الطوارئ السورية ترفع سواتر ترابية على ضفاف الفرات بمنطقة الكشم.

آثار ارتفاع منسوب النهر بالتزامن مع استمرار رفع الجاهزية من قبل فرق الطوارئ والجهات المحلية في دير الزور والرقة، فيما أكدت وزارة الطاقة استقرار منسوب نهر الفرات عند 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب 50 مترا، مشيرة إلى عدم توقع تسجيل زيادات إضافية مع بدء الانحسار التدريجي للفيضان مساء الأحد. وفي سياق متصل، بحث محافظ دير الزور زياد العايش الأحد مع لجنة الاستجابة الطارئة الاستعدادات الخاصة بامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في المحافظة في ظل تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات، واستعرضت مديرية التربية الإجراءات المتخذة لضمان سير العملية الامتحانية والتي شملت استحداث مراكز امتحانية جديدة على ضفتي النهر في الجزيرة والشامية بهدف تجنيب الطلاب مخاطر التنقل وعبور النهر. وأكد المحافظ ضرورة توفير مستلزمات السلامة خلال الامتحانات، فيما أشار إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سلامة الطلاب والكوادر التعليمية واستمرار العملية الامتحانية دون عوائق. ترامب طلب تعديلات على مسودة الاتفاق مع إيران بحسب مواقع إخبارية أمريكية. أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إجراء تعديلات على بعض بنود مسودة الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وإيران. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب طالب خلال اجتماع في البيت الأبيض بتشديد البنود المتعلقة بالمواد النووية الإيرانية وآلية السيطرة على اليورانيوم المخصب، ما أدى إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر عدة أيام. كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نسخة معدلة من مسودة الاتفاق أرسلت إلى إيران وتتضمن شروطا أكثر صرامة، فيما لا تزال الترتيبات النهائية قيد الاستكمال بين الأطراف المعنية. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتنصب حاجزا. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي الأحد في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نصبت حاجزا مؤقتا على الطريق الواصل بين قرية صيد الجولان ومزرعة البصالي، وأجرت عمليات تفتيش للمارة قبل أن تنسحب من المنطقة. وفي حادثة مماثلة، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا مؤقتا عند المدخل الشرقي لقرية معرية في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، وقامت بتفتيش المارة والمركبات ووسائط النقل العام قبل الانسحاب. وأوضح رئيس بلدية معرية وعابدين موفق محمود أن 4 آليات عسكرية للاحتلال وعلى متنها نحو 150 جنديا نفذت التوغل دون تسجيل حالات اعتقال أو احتجاز، فيما جددت سوريا مطالبتها بانسحاب قوات الاحتلال من أراضيها ووقف الانتهاكات المتكررة في الجنوب السوري. الاحتلال الإسرائيلي يعلن احتلال قلعة شقيف ومقتل عسكري له جنوبي لبنان. أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس الأحد توسيع التوغل البري في جنوب لبنان والسيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية الواقعة شمال نهر الليطاني، فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل 1 جنوده وإصابة 4 آخرين خلال معارك في المنطقة.

0: وقال كاتس إن العملية نفذت بتوجيه من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهدفت إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية في جنوب لبنان. وفي المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجندي قتل وأصيب 4 عسكريين آخرين إثر استهدافهم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الغربي. المصرف المركزي السوري يمدد مهلة استبدال العملة 30 يوما حتى نهاية تموز. أصدر مصرف سوريا المركزي الأحد قرارا يقضي بتمديد مهلة استبدال العملة 30 يوما إضافية حتى نهاية شهر تموز المقبل، وذلك اعتبارا من الأول من تموز. وأوضح المصرف أن القرار يشمل استمرار استبدال جميع فئات العملة القديمة وفق القرارات النافذة، داعيا المؤسسات المالية المعتمدة إلى مواصلة عمليات الاستبدال اعتبارا من يوم الاثنين. وأشار المصرف إلى أن التمديد يأتي استكمالا للإجراءات السابقة بعد التقدم الجيد الذي شهدته عملية استبدال العملة خلال الأشهر الماضية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: معكم أينما كنتم.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزارة الطوارئ السورية ترفع سواتر ترابية على ضفاف الفرات بمنطقة الكشمة بريف دير الزور. تواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعمال رفع السواتر الترابية على ضفاف نهر الفرات في منطقة الكشمة بريف دير الزور الشرقي ضمن إجراءات الاستجابة الطارئة لمواجهة ارتفاع منسوب المياه. وأوضح الدفاع المدني أن هذه الأعمال تهدف إلى حماية السكان والممتلكات والحد من آثار ارتفاع منسوب النهر بالتزامن مع استمرار رفع الجاهزية من قبل فرق الطوارئ والجهات المحلية في دير الزور والرقة، فيما أكدت وزارة الطاقة استقرار منسوب نهر الفرات عند 3 أمتار مع توسع أفقي يقارب 50 مترا، مشيرة إلى عدم توقع تسجيل زيادات إضافية مع بدء الانحسار التدريجي للفيضان مساء الأحد. وفي سياق متصل، بحث محافظ دير الزور زياد العايش الأحد مع لجنة الاستجابة الطارئة الاستعدادات الخاصة بامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي في المحافظة في ظل تداعيات ارتفاع منسوب نهر الفرات، واستعرضت مديرية التربية الإجراءات المتخذة لضمان سير العملية الامتحانية والتي شملت استحداث مراكز امتحانية جديدة على ضفتي النهر في الجزيرة.

0: الشامية بهدف تجنيب الطلاب مخاطر التنقل وعبور النهر. وأكد المحافظ ضرورة توفير مستلزمات السلامة خلال الامتحانات، فيما أشار إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سلامة الطلاب والكوادر التعليمية واستمرار العملية الامتحانية دون عوائق. ترامب طلب تعديلات على مسودة الاتفاق مع إيران بحسب مواقع إخبارية أمريكية. أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب إجراء تعديلات على بعض بنود مسودة الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة وإيران. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب طالب خلال اجتماع في البيت الأبيض بتشديد البنود المتعلقة بالمواد النووية الإيرانية وآلية السيطرة على اليورانيوم المخصب، ما أدى إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر عدة أيام. كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نسخة معدلة من مسودة الاتفاق أرسلت إلى إيران وتتضمن شروطا أكثر صرامة، فيما لا تزال الترتيبات النهائية قيد الاستكمال بين الأطراف المعنية. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتنصب حاجزا. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي الأحد في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نصبت حاجزا مؤقتا على الطريق الواصل بين قرية صيد الجولان ومزرعة البصالي، وأجرت عمليات تفتيش للمارة قبل أن تنسحب من المنطقة. وفي حادثة مماثلة نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا مؤقتا عند المدخل الشرقي لقرية معرية في منطقة حوض اليرموك غربي درعا، وقامت بتفتيش المارة والمركبات ووسائط النقل العام قبل الانسحاب. وأوضح رئيس بلدية معرية وعابدين موفق محمود أن 4 آليات عسكرية للاحتلال وعلى متنها نحو 150 جنديا نفذت التوغل دون تسجيل حالات اعتقال أو احتجاز، فيما جددت سوريا مطالبتها بانسحاب قوات الاحتلال من أراضيها ووقف الانتهاكات المتكررة في الجنوب السوري. الاحتلال الإسرائيلي يعلن احتلال قلعة شقيف ومقتل عسكري له جنوبي لبنان. أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس الأحد توسيع التوغل البري في جنوب لبنان والسيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية الواقعة شمال نهر الليطاني، فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل أحد جنوده وإصابة 4 آخرين خلال معارك في المنطقة. وقال كاتس إن العملية نفذت بتوجيه من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهدفت إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية في جنوب لبنان. وفي المقابل أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجندي قتل وأصيب 4 عسكريين آخرين إثر استهدافهم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الغربي. المصرف المركزي السوري يمدد مهلة استبدال العملة 30 يوما حتى نهاية تموز. أصدر مصرف سوريا المركزي الأحد قرارا يقضي بتمديد مهلة استبدال العملة 30 يوما إضافية حتى نهاية شهر تموز المقبل، وذلك اعتبارا من الأول من تموز. وأوضح المصرف أن القرار يشمل استمرار استبدال جميع فئات العملة القديمة وفق القرارات النافذة، داعيا المؤسسات المالية المعتمدة إلى مواصلة عمليات الاستبدال اعتبارا من يوم الاثنين. وأشار المصرف إلى أن التمديد يأتي استكمالا للإجراءات السابقة بعد التقدم الجيد الذي شهدته عملية استبدال العملة خلال الأشهر الماضية. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.